صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم ما أصبح بي

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة، في رواية لمسلم: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وفي رواية أخرى: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. أجل، إن ذلك يحزنه. وفي رواية: يتناجى. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، أي ضعوا عليه غطاءً،

0: وفي رواية زيادة وأكفنوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ هنا للبخاري. ومعنى وأكفنوا صبيانكم أي أدخلوهم البيوت قبل أن يأتي الظلام. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لم يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم، رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.

مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت

واعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

اذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.

فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى

بالطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

ما اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا

موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين

نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه.

عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.

فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم

عنها. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

مذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

آخرين. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.

عن عباد يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

لهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبل

ملك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

ذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

تستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل

فيهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.

مين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ

عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.

أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

هم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.

الصالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

كانوا الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم

فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان

حِمِين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي

العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق

لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب

السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم

وغير مخلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.

من شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به،

الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.

تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون

فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز

فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين

الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

كَانَ لَكَفُورٌ. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده

0: هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
1: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر

الحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، أصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: الطهارة في الإسلام. قال الله عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. وردت كلمات الطهارة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 31 مرة. جاءت بصيغة الفعل: وثيابك فطهر، وبصيغة الاسم: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، كما جاءت بصيغة الفاعل للمجموع: لا يمسه إلا المطهرون. وارتبطت الطهارة بمحبة الله تعالى، والله يحب المطهرين، وبالعبادات والتشريعات: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وبالزكاة والصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبالنعيم والجزاء في الآخرة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتستند منظومة الطهارة في الإسلام إلى مبدأ الشمولية والتلازم بين الظاهر والباطن. ثمة علاقة بين التوبة والطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبين الوضوء والطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وثمة شواهد في القرآن لهذا التوازن بين الروح والبدن، أو المادة والمعنى، ابتداء من طهارة الجوارح إلى طهارة النفس والمال من الشح، ثم طهارة القلب من الرذائل، وصولا إلى الطهارة الكاملة. إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد امتدح القرآن الكريم الإنسان والجماعات التي تحرص على الطهارة. مدح مجتمع قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ومدح الأماكن التي خصها بالتكريم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقدم القرآن الكريم مقاربة عميقة لمفهومي الطهارة والنجاسة، ولم يحصرهما في الإطار المادي والحسي فقط، بل وسع دلالاتهما لتشمل الإيمان والأخلاق. الطهارة امتداد للإيمان والجمال، فيما النجاسة والخبث امتداد للكفر والقبح والفساد. كما فرق القرآن الكريم بين الطهارة والنظافة. الطهارة عبادة واجبة لإقامة بعض الفرائض، ومتعلقة بداخل الإنسان وخارجه، فيما النظافة متصلة بالزينة والحياة الطيبة، وجزء من منظومة الطهارة الشاملة. وثمة مراتب ودرجات للطهارة: طهارة الظاهر التي تعنى بالبدن والثياب والمكان، وطهارة الجوارح التي تتعلق بعمل العين والأذن واللسان واليد، ثم طهارة القلب من أمراض الحسد والحقد والغل والنفاق، وطهارة السر حيث التوحيد والتجرد لله وحده. وهذه المراتب تشكل معياراً لحركة الإنسان وعلاقاته مع ذاته ومع المخلوقات من حوله. في هذه الحلقة نناقش منظومة الطهارة في الإسلام والمرتكزات التي تستند إليها كقيمة أساسية في هذا الكون والوجود. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي تشغل الإنسان وتهمه أيضا في هذا الوجود، موضوع الطهارة. أرحب

0: بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد إدعاج العميد الأسبق لكلية الأمين حسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله سيدي، حياكم الله.
0: نادرا ما نطرح هذا الموضوع، وإن طرحناه يطرح في إطار يعني يكاد يكون يعني على السطح، موضوع الطهارة، مع أنني أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي اليوم نتحدث عنها، لكن نتحدث عنها مصطلحات أخرى، نتحدث عنها مصطلح النظافة أحيانا، بمصطلح النزاهة، بمصطلح هذه المصطلحات، لكن أنا أعتقد وأرجو أن تشاركني الحديث في ذلك أن مصطلح الطهارة يعم حتى يشمل كل هذه المصطلحات. هل هذا صحيح دكتور سعيد؟
1: نعم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الكريم مرة بعد مرة استضافتكم لي في برنامجكم العتيد فكر وحضارة، اللقاء مفتوح. هذا الموضوع سيدي الكريم من الموضوعات الدقيقة التي تتطلب وقفة عميقة كما تفضلتم. نعم، نحن إذا طرقنا هذا الموضوع نمر عليه بسطحية باعتبار أنه من البديهيات، وإذا ذكر لفظ الطهارة ربطناه بموضوع النظافة، صح، ولم نجاوزه إلى ما بعد النظافة، ولم نتعمق في حيثيات هذا الموضوع. لكن إذا أردنا أن نجلي أمر الطهارة وقيمة موضوع الطهارة في الإسلام، فالمنطلق يكون من فهم المعنى. ما معنى الطهارة لغة واصطلاحا؟ الطهارة لغة تعني النظافة والنقاء والخلوص من الأوساخ، أيا كانت هذه الأوساخ. ويرجع ابن فارس في معجم مقاييس اللغة له مادة طهرة إلى أصل واحد صحيح يدل على النقاء وزوال الدنس، أيا كان هذا الدنس. ولا شك أننا إذا فهمنا هذا المعنى اللغوي بأنه يدل على نقاء ويدل على زوال للدنس، هذا يعني أن الطهارة مفهوم عام، مفهوم شامل، وأنه لا يقتصر في تعريفه الاصطلاحي على رفع الحدث وإزالة النجس كما عهد ذلك في أبواب الفقه الإسلامي، وإنما هو إزالة كل ما يمنع من أداء العبادات، سواء كان نجاسة مادية أو نجاسة معنوية. وإذا فالطهارة تشمل المادي والمعنوي في حياة الإنسان. ولا شك بأن إدراك هذا المعنى يدل على أن من يكون متطهر الثياب ولكنه لا يكون متطهر الباطن والداخل، ويقبل لأداء عبادة الصلاة مثلا أو لأداء عبادة الحج مثلا، فحينئذ لا ينفعه ذلك الطهر المادي في تجلية العبادة وتحقيق العبادة على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننتبه إلى أن المؤمن الذي يقبل إلى الصلاة وقلبه مليء بالأحقاد والأضغان على عباد الله، أن له أن يفيد من هذه الصلاة، وأن لها أن تكون له ناموسا في حياته. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط هنا الطهارة بأمر الصلاة، فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعندما يريد الإنسان أن يقدم زكاة، فإذا كان ماله من غير حل وربطناه بموضوع الطهارة، فحينئذ سنجد بأن موضوع الطهارة هنا ليس مرتبط بأن تكون يدك نظيفة، وإنما المال الذي في يدك ينبغي أن يكون نظيفا، بمعنى أنه ينبغي أن يكون أخذ من

0: بشروط مشروعة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك
1: نعم.
0: إذا حججت إلى بيت الله
1: نعم.
0: الحرام فقد تكون تلبس أنت الثياب النافعة، أعني ملابس الإحرام، وتكون أيضا كذلك قد اغتسلت بماء زمزم، ولكنك حين تقبل لأداء هذه المناسك تجد أن لسانك لا يسلم منه أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مقام الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا يشير إلى بعد الطهر المعنوي. وإذا أردنا أن نجلي الصورة أكثر فأكثر، نسأل: ما مرتكزات الطهارة في الإسلام؟
1: نعم،
0: مرتكزات الطهارة في الإسلام يتبدى لي أنها تقوم على ثلاثة وجوه. هناك مرتكزات إيمانية للطهارة، وهناك مرتكزات سلوكية للطهارة، وهناك مرتكزات وجدانية للطهارة. وإذا أردنا أن نبسط شيئا من البيان في هذه المرتكزات، فإن المرتكزات الإيمانية للطهارة تدل على أن الطهارة في الإسلام عبادة بحد ذاتها، وأنها جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، وأنها ترتكز على شطر الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وهذا يعني يعطينا بعدا عميقا حقيقة. إذا نظرنا إلى لفظة النبوة شطر الإيمان في شأن الطهور، شطر الإيمان، مفتاح الصلاة وشرط صحتها، ارتباط الطهارة الظاهرية بالباطنية، التعبد المطلق، الفطرة السوية. يعني عندما نريد أن نجلي المرتكزات الإيمانية فنقول بأن الطهارة هي شطر الإيمان. فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، والطهارة هي أسمى صور التهيئ للطاعات. وكذلك أيضا فإن من مرتكزات الطهارة الإيمانية أنها شرط العبادات، فهي مفتاح الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الطهور هو مفتاح الصلاة وشرط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به وبطهارة البدن. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك تكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.
1: ولماذا ارتبطت الصلاة تحديدا بمسألة الطهارة من بوابة الوضوء يا دكتور، ومن بوابة الماء والتراب معا؟
0: نعم، حقيقة عندما ننظر إلى يعني ارتباط يعني الصلاة بهذين الطهورين الماء والتراب، إنما ذلك لأمر جليل. فالماء هو رمز الحياة، وهو رمز الصفاء، وهو رمز النقاء. فإذا نظرنا إلى الحكمة في تشريع الماء في أصل الطهارة، فبالماء يحصل هناك النقاء. وإذا تأملنا إلى الماء كسائل شفاف طهور، وهو مذيب طبيعي قادر على إزالة الأوساخ ونجاسات بكفاءة عالية وإعادة الجسم لحالته الطبيعية، فضلا عن كونه يعطي الجسم أيضا طاقة وإنعاشا كذلك، فهذا لا شك أنه من التناسب والتوافق. فكأنك أنت تتطهر بالماء من أجل أن تصيب بعض أوصافه من شفافيته ومن نقائه وعذوبته وصفائه وألقه وفاعليته وقدرته على إعادتك إلى الحالة الطبيعية التي ينبغي أن تكون عليها. وإذا ربطنا هذا الأمر كذلك أيضا في جانب التراب، فيعني التراب حقيقة يعني يستخدم في حالتين فقهيتين رئيستين في تشريعات العبادة: في التيمم في حالة فقدان الماء، أو إذا كان هناك مرض من يعني إصابة الماء فحينئذ يلجأ العبد إلى التيمم. ولا شك بأن استخدام الماء حقيقة، أو عفوا استخدام التراب في هذا المقام حقيقة له بعد

0: تمدن إيماني عظيم أيضا يتجلى لي بأنك يعني تكرس وتجسد معنى التواضع والعبودية. فأنت حين تضع الوجه واليدين على التراب ذلك تعبير منك عن الخضوع والذلة بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني كما يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنت تستخدم التراب فهذا يكسر في نفسك معنى الغرور ومعنى العجب، وكذلك أيضا يذكرك بأصل الخلقة، أصل الخلقة التي خلقك الله تبارك وتعالى. ألم يخلق آدم من تراب وقال كلكم لآدم وآدم من تراب كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فحينئذ أنت تستخدم هذا التراب، وكذلك أيضا تستذكر فيه معنى العودة لقول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهو يتحدث عن الأرض ويتحدث عن ترابها كذلك أيضا. فنجد أن هذا يتجلى لنا في استخدام التراب. كذلك هناك يتبدى لي أيضا بعد علمي كذلك فيزيائي. يعني ثبت علميا اليوم بأن استخدام التراب يعد يعني تطهيرا فاعلا وقويا لا يقوم مقامه ما وصل إليه الإنسان من وسائل التنظيف ومن المواد الكيميائية التي أنتجتها يد الإنسان في هذا العصر. وأضرب مثالا هنا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. اليوم العلم الحديث يقول لنا بأن يعني لعاب الكلب أجلكم الله وأجل السامعين والسامعات عن كل سوء يحتوي على جراثيم وفيروسات دقيقة جدا، ولا يمكن إزالتها بمنظف قوي مثل التراب. حقيقة التراب يتميز بخاصية فيزيائية قوية، يعمل كعامل صنفرة كما يقال، يعني بمعنى أنه يدخل إلى مسامات الإناء ويمتص بشكل دقيق ويفحص هذه الفيروسات كما يقول العلماء في مختبراتهم بعد أن أجروا الدراسات العميقة على هذا الأمر، وأنه يؤدي أداء يفوق المنظفات والصابون وغيرها من السوائل، سوائل التنظيف.
1: نعم. البعد الإيماني أشرت إليه، ماذا عن البعد التشريعي أو المرتكز التشريعي؟
0: لكن بقي أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، يعني في البعد الإيماني أن أنبه إلى أمر دقيق حقيقة، وهو أن الطهارة تمثل في البعد الإيماني استجابة للفطرة، تتوافق الطهارة مع فطرة الإنسان السليمة التي تنفر من الأقدار والأدناس. يعني صحيح. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير فقال: 5 من الفطرة، وعدد منها تقديم الأظافر وقص الشارب وغيرها ونطف الإبط إلى غير ذلك من النظافة الشخصية، من معاني النظافة الشخصية ربطها النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالفطرة.
0: نعم، قال: هذه هي الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، 5 من الفطرة. حقيقة هذا المعنى مهم جدا في المرتكزات الإيمانية للطهارة. أما المرتكزات السلوكية للطهارة سيدي الكريم، فالطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما بينا، بل هي ركن أساسي ومنهج حياة متكامل ترتكز على محورين اثنين: الطهارة المادية الحسية بنظافة البدن والثوب والاهتمام بالوضوء والغسل وإزالة النجاسات، والطهارة المعنوية التي تتمثل بطهارة القلب والسلوك من الشرك والأحقاد. وبهذا تصبح الطهارة عنوانا لصحة العبادات والسمو

0: والأخلاق. فيعني بإمكاني أن أقول الطهارة هي عنوان صحة العبادات، وبإمكاني أن أقول كذلك الطهارة هي عنوان سمو الأخلاق.
1: يعني هذا المختصر المفيد اللي أشرت إليه، هذا العنوان المهم، بخلينا نطرح كثير من الأسئلة يا دكتور. نحن ندخل الصلاة مثلا بالطهارة بالوضوء، هل تصح الصلاة إذا دخلناها بطهارة الوضوء ولم ندخلها بطهارة القلب؟
0: طبعا لا، ولهذا نجد بأن الطهارة تجمع بين شقين، بين شق مادي حسي يتمثل بنقاء البدن ونقاء الملابس ونقاء مكان الصلاة كذلك أيضا، بالإضافة إلى التطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر التي تعد هذه يعني عبارة عن الأبعاد الشعائرية يعني المتمثلة في الوضوء والغسل وما ينوب مكانها، وهو التيمم إذا فقد الماء الذي يكون في الوضوء وفي الغسل حقيقة، وبين الطهارة المعنوية السلوكية والقلبية التي تهدف إلى تزكية النفس وتطهيرها من أدران الشرك والنفاق والحقد والكبر والأخلاق الذميمة. ولذلك ترتبط الطهارة هنا ارتباطا وثيقا بالإخلاص والعمل الصالح الذي يعكس نقاء الباطن. وهنا ربط مهم جدا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم واختلاف ألوانكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن نقاء البدن مهم، نقاء الثياب مهم وخلوصها من الأدران، ونقاء المكان أيضا من الأدران وخلوصه منها مهم، ولكن ينبغي أن يتزاوج وينبغي أن يقترن مع الطهارة المعنوية حتى تكون الطهارة هنا حينئذ طهارة كاملة، طهارة وافية. وبالتالي يتبدى لنا بعد سلوكي في مرتكزات الطهارة، وهو أن الطهارة طهارة حسية وأنها طهارة معنوية أيضا، وأيضا كذلك فيها بعد جمالي، فهي تقترن هنا مع وجه النظافة الشخصية للإنسان التي تتجلى في تقليم الأظافر وفي قص الشارب وفي تهذيب الشعر، وكذلك أيضا في استخدام السواك بتطهير الفم وما ينوب اليوم أيضا مكانه من استخدام مثلا فرشاة الأسنان والمضمضة وغيرها ووضع الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال.
1: وجمال الروح
0: تقترن مع بعد الجمال،
1: جمال الشكل وجمال الروح أيضا.
0: نعم، جمال الشكل وجمال الروح، جمال الشكل وجمال القلب، جمال الشكل وجمال النفس.
1: نعم،
0: لابد أن تتجلى هذه الأبعاد والمرتكزات السلوكية في الطهارة، ولذلك هي شرط للعبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك أيضا نجد أن فيها أيضا بعدا بيئيا ومجتمعيا.
1: صحيح.
0: وهذا أمر مهم جدا ويعني ينبغي الإشارة إليه، سيما الآن مثلا في الفترة الصيفية هذه التي تكثر فيها الرحلات ويعني أوقات الاستجمام عند الناس، فالطهارة فيها بعد بيئي وبعد مجتمعي، إذ يتسع مفهوم الطهارة ليشمل نظافة المجتمع بأسره.
1: نعم.
0: عبر التحذير من إلحاق الأذى بالآخرين، وكذلك إماطة الأذى من الطرقات، الحفاظ على نظافة المرافق العامة والبيئة المحيطة. وبالتالي إذا هنا يتجلى عندنا المعنى الشمولي للطهارة في البعد السلوكي أو المرتكز السلوكي بالطهارة.
1: نعم.
0: وأيضا كذلك سيد الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، فإن للطهارة مرتكزات وجدانية، والحقيقة أن المرتكزات الوجدانية للطهارة في الإسلام تمثل الأسس القلبية والروحية التي تربط النظافة الحسية والمعنوية بحق

0: حالة السمو النفسي والعبادي للمسلم. ويتبدى من وجهة نظري أن هذه المرتكزات تظهر في اقتران الظاهر بالباطن، هذا مهم جدا. الطهارة في الإسلام ليست مجرد نظافة مادية كما سبق وأن أشرنا ونؤكد هنا على ذلك، بل هي انعكاس لصفاء الباطن من الحقد والحسد والرياء. فجمال الظاهر يتكامل مع طهارة القلب والروح والنفس، وكذلك أيضا الاستعداد للوقوف بين يدي الله. الوضوء والغسل يهيئان المسلم وجدانيا ونفسيا للدخول في حضرة الخالق سبحانه وتعالى، مما يورث النفس الخشوع والسكينة في أداء العبادة، سواء كان ذلك
1: بالمناسبة دكتور
0: في مقام الصلاة أو في مقام الطواف.
1: بالمناسبة دكتور، هنالك دراسات كثيرة في علم النفس يعني تؤكد ما ذهبت لي، أن الطهارة لها انعكاسات نفسية داخل الإنسان، سواء كانت هذه الطهارة مادية أو معنوية.
0: وكما قلنا في المرتكز السلوكي بأن لها بعدا يرتبط بالفطرة، فكذلك في المرتكز الوجداني نجد بأن الطهارة تعمل على تعزيز الفطرة السليمة. ترتبط الطهارة سيد الكريم بالفطرة الإنسانية التي تميل إلى النقاء والجمال وتنأى عن القدارة والأدناس.
1: يعني عندما يعني تقول النفس الإنسانية السوية أو الفطرة البشرية، واليوم نتحدث في البعد المعنوي عن الطهارة وعكسها أيضا، يعني اليوم مثلا الفساد ضد الطهارة، ليس كذلك؟
0: نعم، الفساد ضد الطهارة، الرذيلة ضد الطهارة، السلوكات غير السوية ضد الطهارة، الأساليب الملتوية أيا كانت هذه الأساليب تعد يعني كما يقال نقطة سوداء يعني في حق من كان يسلكها أو ينتهجها في حياته، لأنها تتناقض مع مبدأ الطهارة العام.
1: ويعني اليوم لما نقول في المصطلحات السياسية اليوم مثلا نطلق مصطلح النزاهة مثلا أو مصطلح الشفافية، هذه في صميم الفكرة التي نتحدث عنها، أليس كذلك؟
0: بلى، ويعني لعل تجلية هذه المسألة يعني يكمن في تناولها ضمن موضوع مراتب الطهارة في الإسلام.
1: نعم.
0: يعني مراتب الطهارة في الإسلام حقيقة تتدرج الطهارة في الإسلام إلى أربع مراتب متكاملة.
1: نعم.
0: أوضحها حجة الإسلام الإمام الغزالي.
1: صحيح.
0: حقيقة
1: في كتابه.
0: نعم في كتابه إحياء علوم الدين.
1: نعم.
0: عندما أوضح لنا بأن هذه المراتب للطهارة تتدرج على النسق الآتي: هناك تطهير الظاهر، أن نتخلص من الأنجاس الخبث والأحداث عبر وسائل مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم،
1: وهذه متعلقة بالبدن والثياب والظهر كله.
0: نعم. وهناك تطهير الجوارح.
1: نعم.
0: بكف الأعضاء، العين، اللسان، اليد وغيرها عن المعاصي والذنوب، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهنا تلاحظ أيضا بأن الطهارة تقترن مع معنى الإسلام وتقترن مع معنى الهجرة كذلك.
1: نعم.
0: لأنك أنت هنا تتطهر بمعنى أنك تهجر، ولذلك قال: والرجز فهجر.
1: صحيح.
0: وأنت هنا نعم تنأى بنفسك عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطهير الجوارح. وهنا لفتة مهمة جدا، ربما يتساءل أحدهم فيقول: يا ترى لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه المسلم بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ لماذا اللسان واليد؟ لأننا إذا تأملنا في الذنوب والمعاصي التي يقارفها الإنسان يجد أن أكثر بابين يأتي منهما الشرور والآثام والذنوب هما اللسان واليد.
1: مزبوط.
0: ففي اللسان هناك كذب، هناك تزوير، هناك تلفيق، هناك غيبة، هناك نميمة، هناك افتراء، هناك افتئاس، هناك سخرية.
1: صحيح.

0: كذلك في اليد تجد هناك الضرب، هناك اغتصاب، هناك سلب، هناك نهب، هناك ضرب،
1: نعم،
0: هناك جرح، إلى غير ذلك من صور، نعم، إلى غير ذلك من الصور التي تتبدل. وكما قال يعني الشاعر، كما قال الإمام الشافعي، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. كذلك أيضا مرتبة تطهير القلب، وهنا نلاحظ تطهير الظاهر، تطهير الجوارح، تطهير القلب، وإنما خصصنا القلب هنا مع أنه من الجوارح، لأن القلب يعتبر المركز، السنتر كما يقال، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاثا، لأن تنقية الباطن من الأخلاق الذميمة كالحقد والحسد والكبر والبغض الدفين الذي يكون في حلايا الصدور أمر مهم جدا. ثم نصل إلى المرتبة الرابعة وهي تطهير السر، وهي أعلى المراتب، وهي أخلص هذه المراتب، وهي تجسد معنى إخلاص القصد وتطهير السريرة والتوجه بالكلية لله تعالى وحده. وهنا أنت يعني تطهر كل نفسك، وهنا عندما أقول كل نفسك أقصد بذلك الظاهر والجوارح والقلب، تطهره عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فدائما أنت ترى النموذج الذي يتراءى أمام عيني قلبك قبل عيني رأسك، النموذج هو الله سبحانه وتعالى. ترى النموذج لك في سلوكاتك وفي تصرفاتك، ولذلك كما جاء في الحديث، من أين تتأتى الاستقامة إلا إذا أنت استحضرت معنى الله تبارك وتعالى في حياتك، استحضرت معنى حضوره بين يديك. ولذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هنا يقترن سيدي الكريم مع موضوع الطهارة، لأنك تصبح أنت مراقبا لله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور سعيد.
0: يعني إذا كان لي من كلمة أختم بها حديثي ومداخلتي معكم في هذا البرنامج الشيق العتيد، أقول بأن الطهارة تمثل علاقة تنظيمية وشمولية في حياة المؤمن، وتمثل كذلك علاقة شرطية من أجل اقتحام باب العبادات بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا فإن العلاقة التي تتجسد بين الطهارة والتشريعات والعبادات كذلك تظهر في الغاية والمقصد. فالطهارة تهيئ النفس من أجل أن تقترن مع أوامر الله تبارك وتعالى ماديا ومعنويا، وكذلك فإنها تجعل العبد في مقام الامتثال والانقياد في أعلى درجات الجهوزية والانضباط.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير أستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور.
0: شكرا لكم، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك سيدي. وأرحب أيضا بفضيلة دكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: حفظكم الله، بارك الله بكم.
1: والله يا دكتور ذكرني الدكتور سعيد بثنائية حركة التوبة وحركة الطهارة، وفي القرآن الكريم يربط سبحانه وتعالى بين هاتين المسألتين، بين التوبة وبين الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني هل يعني حركة التوبة بمعنى أنه كل فترة إحنا كل لحظة بنراجع أنفسنا وبنتوب وبنستغفر ترتبط أيضا بحركة التطهير الذاتي للإنسان، أنه كل ما صار في يعني تراكم فوق القلب حسد ولا حقد ولا خبث وكذا تأتي التوبة ف يعني تمحو او تزيل مثل هذا فيتطهر الانسان مجددا، يعني زي فلتر المي؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا دكتور.
1: الله يبارك فيك يا مرحبا بك يا دكتور.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، لا شك الربط في الآية القرآنية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسبحان الله، إشارة إلى نوعي التطهير والطهارة، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية معا. قارن الله عز وجل بينهما، بمعنى أن الإنسان ينبغي عندما يهتم بتطهير جسده ألا ينسى تطهير روحه. هذا مهم جدا.
1: أحسنت، صحيح.
0: لذلك إذا كانت السريرة طيبة وصالحة،
1: نعم،
0: ويوجد إخلاص بالعمل بالعبادة التي مفتاحها الطهارة، الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن،
1: يعني في عطر يرش على الجسد.
0: أي نعم، لا
1: وفي
0: شك.
1: عطر يرش على الروح يا دكتور.
0: لا شك يا سيدي، لا شك.
1: أحسنت.
0: فإذا ما أخلص الإنسان بنيته لله عز وجل معنويا، ثم دخل إلى المعنى الحسي للعبادة ابتداء من الطهارة، فإن الله عز وجل يحب من العبد أن يجمع بين كلا الطهارتين. بمعنى لو أنه لم يخلص في عبادته لله عز وجل، وما شاء الله توضأ و يعني تجهز وكان حسن الهيئة وجميل اللباس، ثم أتى إلى المسجد ولم يكن قصده من ذلك عبادة الله عز وجل، وإنما لمقصد معين، لربما خطب امرأة أو يريد أن يخطب امرأة فحتى ينظر إليه بأنه من المصلين، لربما عنده مشروع انتخابي صراحة
1: الله يسعدك، أو يقال أنه شيخ
0: فبلش يصلي صار روح العزيات ويحضر على المقابر ويقوم بدعوة الناس إلى ولائم الطعام ويحضر الأفراح والأتراح. ما كان هذا كذلك، وإنما لمقصد ولغاية. فهنا ما الذي استفدناه من الطهارة المادية ووقفنا أمام الناس وصلينا وبعد ذلك هذا لم يكن القصد منه لله عز وجل،
1: والداخل ليس طهورا؟
0: لذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن من الرياء مرض قلبي، لم يتطهر هذا المصلي من هذا المرض القلبي. إن من الرياء أن يقوم الرجل ويصلي ركعتين فيزينهما لما يرى من نظر الناس إليه. سبحان الله،
1: رياء.
0: لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرة خالصة، طهارة معنوية، أن الأمر لله وليس إلا لله عز وجل. فمن كانت نيته لله ولرسوله فنيته لله ولرسوله، طهارة المقصد. ومن كانت نيته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه.
1: أبدا، النتيجة واضحة، مقدمات نتائج.
0: الله يحب التوابين
1: ويحب
0: المتطهرين، لا بد من طهارة المقصد.
1: وجاءت الصيغة المتطهرين، لا. يعني أنهم يمارسون عملية التطهر الذاتي باستمرار، لأنه في آيات أخرى وردت المطهرين كذا، بس هنا
0: الرجال يحبون أن يتطهروا، إشارة يعني قالوا إلى أهل مسجد قباء.
1: صحيح،
0: في رجال يحبون أن يتطهروا،
1: نعم،
0: والله يحب المطهرين. نعم، لذلك يعني لابد للمسلم أن يدقق في طهارته المعنوية والمادية على حد سواء. لذلك دائما نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما

0: سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصحح مفهوم المفلس في حياة الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: المسرف في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وصلاة وحج، ما شاء الله، توضأ وتطهر وصلى وحج وتطهر لطوافه وقرأ القرآن وتطهر لقراءته، وما شاء الله في الأماكن التي يسن فيها الغسل تجده متطهرا، ولكنه يأتي الآن أين الطهارة المعنوية؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يأتي وقد ضرب هذا وقد سفك دم هذا وقد نهش عرض هذا، ما شاء الله ما في طهارة معنوية، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم،
1: والعياذ بالله،
0: نحن بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا من الرياء، من الضغينة، من الحقد، من الحسد، من أذى خلق الله عز وجل، من أن نمكر بالناس، من أن نأكل أموالهم باطلا والعياذ بالله، من أن نسيء إليهم. فأين الطهارة من مثل هذه الممارسات؟ فلذلك يكون الإنسان متناقضا مع نفسه إن لم يجمع بين الطهارتين.
1: طب بدي أسألك يا دكتور محمد لو تكرمت، هل انعكس هذا الكلام الرصين والقيم التي ذكرته في موضوع الموازنة بين طهارة الداخل وطهارة الخارج، بين الإنسان يتوضأ يصلي لكنه من الداخل ليس متطهرا، هل انعكس ذلك على مدونة الفقه الإسلامي؟ هل في الفقه الإسلامي اليوم مثلا من مبطلات الصلاة ولا من مبطلات بعض العبادات أن الإنسان يتطهر خارجيا ولا يتطهر داخليا؟
0: سبحان الله، هذا الأمر يعني كونه يتعلق بالنيات،
1: نعم،
0: ويتعلق بالقلوب، والإنسان لا يستطيع أن يطلع على ذلك، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. لذلك يعني أهل الفقه ما ذكروا أن من مبطلات الصلاة أن يكون منافقا أو مرائيا أو تركوا هذا الأمر لله عز وجل.
1: أيوة،
0: لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى،
1: لا تستطيع البشر أن تحكم عليه أبدا
0: نهائيا. لذلك في الحديث: كل عامل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
1: هذه العلاقة مع الله،
0: علاقة مع الله عز وجل لا أستطيعها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أثر أن يكون القلب طاهرا، وكيف ينبغي على المسلم أن يجتهد في طهارة قلبه حتى لا يترتب على ذلك، لا نقول فساد العمل في الدنيا، وإنما فساد العمل في الآخرة، فساد أجر العمل في الآخرة، إحباط أجر الإنسان في الآخرة. لذلك مما وصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. فهذا ما كان يعظمه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الأمة. كيف نبني جانب المراقبة لله عز وجل، أن يكون لك وازع من ذاتك، أنت لست بحاجة إذا ما كنت مؤتمنا وإذا ما كنت مسؤولا وإذا ما كان بين يديك المال العام مثل نضربه، ولا يراقبني أحد، ولو امتدت يدي لا يسألني أحد، فأنا أراقب الله عز وجل. هذا الذي بناه الإسلام في نفوس الأمة. وإلا لو أردنا أن نجعل من ذلك يعني شرطا لكل عبادة من العبادات، وأردنا أن نقيم وازعا ماديا لا نستطيع نحن كبشر. لذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا الجانب في حياة الأمة، جانب تقوى الله عز وجل، وكما ذكر ذلك القرآن

0: تطبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة وباطنة. بالمقابل الحياء من الله عز وجل أنه قد أنعم عليك ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، وأنت تمارس المعصية سرا وعلانية. يعني هذا من باب أن يستحي الإنسان من الله عز وجل. لذلك هذا ما يبنيه القرآن وما بناه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الصحابة. لذلك سيدنا عمر لما يعني جاء له بالكنوز فقال والله إن قوما أدوا هذا لأمناء، قالوا يا رسول الله عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. لذلك يعني تاريخنا الإسلامي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكدت على بناء هذا الجانب. سيدنا عمر لما مر براعي وقال بعني من هذه الشياه، قال إن لسيدي، قال إن سيدك لا يرانا، فقال إن كان سيدي لا يراني فإن رب سيدي يراني. راعي لا قرأ ولا كتب ولا أخذ دكتوراه شريعة ولا نظر عن الناس سنوات، وبعدين اطلع بالأخير ولو من كبار المفسدين والناهبين للمال العام والخائنين للأمانات والمسؤولية.
1: في القرآن الكريم أيضا يا دكتور مصطلحات أخرى يعني متعارضة أو مناقضة للطهارة. مثلا بنقرأ في القرآن الكريم كلمة نجس، بنقرأ أو رجس.
0: نعم،
1: كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة بين ما حظ الله عليه في موضوع الطهارة وتطهير النفس وبين ما نهى الله عنه في موضوع أنه هذا نجس أو هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أو كذا؟ هل تتداخل هذه المصطلحات فتصبح الطهارة يعني عكس النجاسة عكس الرجس؟
0: يا سيد هذا يعود إلى معنى الطهارة، وأشرنا الطهارة حسا ومعنا.
1: نعم.
0: فهنا لما ذكر الله عز وجل من أنواع النجاسات نجاسة المعتقد، لما قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
1: نعم.
0: الإنسان إنسان سواء كان مؤمنا أو مشركا عاصيا أم طائعا هو إنسان، والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. هو مكرم جسدا لا شك في ذلك ومكرم روحا.
1: نعم.
0: ولكن الله عز وجل هنا أشار معنا إلى نجاسة الاعتقاد، وإلا فإن الإنسان لا ينجس سواء كان مشركا أو مؤمنا. والإشارة كذلك إلى قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
1: من عمل الشيطان،
0: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: نعم.
0: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلنتم منتهون. فهنا ذكر الله عز وجل نجاسة المعتقد وهي نجاسة معنوية، وذكر النجاسة المادية الحسية كذلك في الخمر والنجاسة المعنوية في الميسر وأثر ذلك على الأمة والإثراء غير المشروع، أثر الخمر في حياة الأمة من فساد اجتماعي من دمار للأسر من إسراف وتبذير من ارتكاب للجرائم، فهذا كله نجس والعياذ بالله، ويقود إلى كل أنواع الخبث والخبائث. لذلك أشار الخمر أم الخبائث، لذلك أشار الله عز وجل إلى كل هذه المعاني سواء كانت حسية أو معنوية حتى يأتي الإنسان الشيء الطيب وينتهي عن الشيء النجس والخبيث. وأشار الله عز وجل إلى مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الرسول بهذه المواصفات الطيبة الزكية الجميلة الذي كان أنموذجا عليه الصلاة والسلام لمكارم الأخلاق، حيث قال إنما بعثت

0: لأتمم مكارم الأخلاق، فما من شيء فيه الفائدة والنفع إلا ودل الناس عليه، وما من شيء فيه الضر والأذى إلا ونهى الناس عنه. حري بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرم على مستوى العالم بأسره، ومسلمون مسلمين وغير مسلمين، وأن تدرس سيرته وأن يرى أثره في الأمة. لذلك أحد الغربيين لما أسلم قالوا ما سبب إسلامك؟ قال لو كان هذا النبي كاذبا لا يمكن لكذبة أن تستمر مدة 1400 سنة.
1: مزبوط صحيح.
0: لذلك أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في تطهير الأمم، في تطهير الشعوب، في إخراجها من الظلمات إلى النور، في إباحة الطيبات، في تحريم الخبائث، في الدعوة إلى أن تكون النفس البشرية نفسا طاهرة ونفسا نزيهة حسا ومعنا، أن يأتي الإنسان الطيبات وأن ينتهي عن الخبائث. كل هذا ما دعت إليه الشريعة الإسلامية، وحري حقيقة بالأمم والشعوب. وهذه وظيفة المسلمين مع كل أسف الذين قصروا في حق إسلامهم وحق نبيهم وحق قرآنهم في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني حتى تظهر حقيقة صورة هذه الطهارة وهذا الجمال في هذه الطهارة الذي جاء به هذا الإسلام العظيم.
2: في القرآن الكريم وردت كلمة الطهارة تقريبا يعني أكثر من 30 مرة. كلمة النظافة لم ترد في القرآن الكريم يا دكتور.
0: نعم.
2: وردت كلمات أخرى مناقضة للطهارة كما أشرت إلى النجاسة والرجس.
0: ورد في السنة يعني الحث على النظافة. نعم.
2: نعم. هل النظافة تنطوي ضمن شبكة مفاهيم الطهارة؟ ما حدودها؟ ما حدود هذه النظافة؟ عندما نقول مثلا اليوم في المصطلح نظافة اليد ونظافة اللسان ونظافة، هل نقصد الموضوع بالطهارة أم أن النظافة تأخذ مسار آخر مختلف أو يعني أقل تعبيرا عن يعني مفهوم الطهارة؟ وهنا يعني توقفت بصراحة أمام قوله تعالى، وهذه الآية دائما في قوم لوط، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كيف كانوا يتطهرون هؤلاء الناس؟ هل كانوا مثلا يخرجون بثياب نظيفة بالعطر، ولا الطهارة هنا تنصرف إلى معنى آخر؟
0: يا سيد، التطهر هنا أنهم لم يرتكبوا ما ارتكب هؤلاء المجرمون من هذه الجريمة الشنيعة التي تشمئز من القلوب والنفوس يعني الطاهرة. لذلك يعني أهل الباطل دوما دكتور بارك الله تعالى،
2: الله يبارك فيك،
0: يحبون أن يكثروا من سوادهم، يحبون أن يكثروا من سوادهم،
2: يعني
0: يعني كل ما كثرنا قل الاعتراض علينا. فهؤلاء ارتكبوا هذه الجريمة، جريمة الشذوذ، يعني حتى ظنوا أنهم على حق وأن غيرهم على باطل. وهنا تأتي أهمية يعني حقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يظن أهل الباطل
2: أنهم
0: عندما يتوقف أهل الحق عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنهم على حق. نعم، لك بعض الناس تلاقيه جالس المجلس وبالطول العرض يتكلم ويتهكم ويسخر ويستهزئ ويكتاب وينم ويخوض في آيات الله عز وجل ولا يجد من يقول له يا فلان اتق الله.
2: نعم.
0: لذلك لو وجد من يقول له اتق الله لا لا, لا, لا, لا, لا أخذ يتوجس مرة ثانية ويتحسس، هل يوجد من ينكر علي؟ لذلك يعني قوم لوط والعياذ بالله لكثرة ما يعني اتفقوا على هذه الجريمة فيما بينهم، نظروا إلى القلة القليلة بأنهم أناس شاذون. أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا العمل اللي صار فيه الناس في آخر الزمان، ترى كيف بكم إذا رأيتم معروفا منكرا والمنكر معروفا،
2: يفجرون في الباطل.

0: الآن ما يحصل هذا الآن دكتور.
1: للأسف للأسف اليوم طبعا، وصار من صار من يقول هذا يعني لا يناسب الفطرة صار يتهم إنه متخلف.
0: شرعنة الشذوذ الآن على مستوى العالم بأسره
1: صحيح،
0: شيء مذهل
1: للأسف،
0: شيء حقيقة العجب العجاب فيما نرى. وعلى العكس تماما، من يدعو إلى الفضيلة إلى الخير إلى منح هذه، كيف هذا يمنع؟ وأين حرية الإنسان؟ وأين حقوق الإنسان؟ وأين وأين وأين؟ بل يراد أن يفرض هذا الأمر على الدول والحكومات والشعوب فرضا رغما عنهم. فنحن وصلنا إلى حال أسوأ من حال قوم لوط في في في في هذا الأمر على مستوى العالم. أنا يعني
1: للأسف
0: أتحدث على مستوى الإعلان بهذه المعاصي، ويعني هذا حتى النفوس الأبية لو ما في إسلام ولا نصرانية ولا أديان ولا يهودية تقول هذا حلال وهذا حرام، لو لم يوجد أصلا لاشمأزت النفوس الأبية من هذا الفعل.
1: الفطرة الإنسانية ترفض ذلك.
0: تابع هذا. لذلك يعني قضية قوم لوط على سيدنا لوط أفضل الصلاة وأتم التسليم ونبينا والأنبياء جميعا، يعني بالأخير كان هذا جواب هؤلاء القوم لهم. لذلك يعني هذا الموضوع الطهارة والتطهير حقيقة جزاكم الله تعالى خيرا دكتور.
1: الله يبارك فيك يا دكتور
0: على اختيار هذا الموضوع. بالفعل نحن بحاجة إلى أن تتطهر من النفوس،
1: بحاجة إلى أن نعمق هذا المفهوم يا دكتور محمد، أليس كذلك؟
0: يعني تأخذ المعنى على أنه فقط المعنى المادي توضينا
1: ورحنا على وبصير في جانب من السخرية أحيانا في الموضوع أنه الإسلام ما في غير باب الطهارة. أنا بعتقد أنه هذا الباب اليوم كل حتى في السياسة اليوم نطرح النزاهة والشفافية والكذا، هذا جزء من باب الطهارة.
0: نعم
1: وعكسه النجس والرجس والخبائث التي أشار إليها القرآن.
0: يا سيدي الآن الناس عندما يثنون على إنسان بأخلاقه وقيمه ورقيه سلوكه ماذا يقولون؟ يقولون فلان لا نزكي على الله، والله طاهر اليد
1: صحيح
0: ولا نزكي وطاهر الفرج.
1: طاهر
0: ما معنى هذا؟
1: طاهر نعم، نقول عنه طاهر.
0: لما نقول فلان والله العظيم لا توجد أجمل
1: من كلمة طاهر،
0: من كلمة طاهر. براية.
1: إذا الله سبحانه وتعالى يصف الماء الذي الشراب الذي سيسقينا إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
0: وكذلك الله عز وجل بما وصف الماء الذي أنزل من السماء
1: ماء طهورا. نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور وجزاك الله كل خير. أشكرك
0: وما شاء الله طويل.
1: الله يسلمك يا دكتور، دائما تتحفنا بما تتفضل بلسان وبقلب طيب. الله يجزيك الخير. الله يسلمك. انتهى وقت هذه الحلقة، في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات، إن من صفات الله تعالى العدل والرحمة، فمن عدله سبحانه أنه يمحو السيئة بالحسنة، ومن كمال رحمته أنه يضاعف الحسنة ولا يضاعف السيئة، ولولا ذلك لهلك الناس، فلك الحمد يا الله على لطفك ورحمتك بعبادك.

يا أيها الأحبة، الإنسان كما تعلمون مركب من نازعة الخير ونازعة الشر، فهو يفعل الطاعات ويقع في المعصية. لذا فمن باب رحمته وعدله جعل سبحانه الحسنة التي يفعلها العبد ماحية مكفرة لذنوبه ومعاصيه، ولولا ذلك لحرمنا رحمته وجنته سبحانه وتعالى. ولنستمع أحبتي لكتاب الله العزيز وهو يؤكد على هذا الفضل العظيم منه لعباده، فقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال في آية أخرى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. يا أيها الأحباب، لقد جاءت الشريعة لتبين لنا أن من الأعمال الصالحة ما يمحو الله تعالى به الذنوب ويكفر الخطايا، وما ذلك إلا لنحرص عليها. فإذا أخذ كل واحد منا صحيفته يوم القيامة وجدها وقد امتلأت بالحسنات، وقد أخفى الله تعالى بفضله عنا ما كان منها من المعاصي والسيئات. يا أيها الأحباب، نذكر اليوم ونذكر في هذا اللقاء بعض الأعمال الصالحات التي تمحو لنا السيئات وترفع لنا الدرجات يوم القيامة عند الله تعالى. أولها ترديد الأذان، فقد جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. ثانيا إسباغ الوضوء، فجاء أيضا فيما روى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وروى أيضا مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ثالثا الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة، فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى مسلم في صحيحه قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رابعا أداء الصلوات، روى الشيخان عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات؟

هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلكم مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وروى مسلم أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. خامسا موافقة المصلي لتأمين الملائكة، فقد روى الشيخان عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سادسا الأذكار عقب الصلوات المفروضة، فقد روى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 كانت له مغفرة من الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. سابعا تلاوة القرآن يا أيها الأحباب، فقد روى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولك بكل حرف 10 حسنات. ثامنا الرحمة بالحيوانات، فقد روى الشيخان أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منه ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ فيه، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. وبعد ذلك أيها الأحبة، ومما يضاعف الحسنات ومما يمحو السيئات الصدقات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأخيرا وليس آخرا، فمما ترفع به الدرجات وتضاعف به الحسنات وتمحى به الخطيئات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنستمع له صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وحطت عنه 10 خطايا ورفعت له 10 درجات. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع يا رسول الله. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين يا رسول الله. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أي قول أبي رضي الله تعالى عنه أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذه أحبتي بعض الأعمال الصالحة التي يمحو الله تعالى بها خطايانا، فلنحرص عليها، فهي سبيلنا إلى أن نزين بها صحائفنا غدا ونثقل بها موازيننا عند الله تعالى. وفي الختام أحبتي أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الطاعات، وأن يمحو عنا ما كان منا من معاصي وسيئات، والحمد لله.

0: رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تليق بمن جعلت رسالته أكبر الرسالات نورا وبرهانا، وأوفاها هداية وتبيانا، وأغدقها خيرا ورضوانا، وأعظمها حبا وحنانا، وأبلغها تأثيرا وسلطانا، لأنها رسالة الرحمة للخلق أجمعين، نزل بها الروح الأمين على خير الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين، فأكرم بها من رسالة غمرت بالهدى والتقى قلوب المؤمنين، وأنارت بالقرآن الكريم سبيل المهتدين، وكفى دليلا على حقيقة الرسالة والمرسل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي بعثته يا ربنا لينقذ الخلق من الضلال والشرور ويملأ قلوب المؤمنين بالهدى والنور ويطهر الدنيا من الشرك والفجور فصل يا ربنا عليه صلاة تزيد وتكثر كل مساء وبكور وتبقى وتدوم مدى الأزمان والدهور اللهم اجعل أفضل صلواتك على أشرف الخلائق وأفضلها وأبرك تحياتك على أزكى البرايا وأسعدها وأتم وأعم بركاتك على سيدنا محمد معدن التقوى وجوهرها وشرعة الفضائل وكوثرها وقائد الهمم وحافزها وموقظ العقول ومحررها ومهذب النفوس ومقومها وناشر المكارم وباعثها صلى الله عليه أزكى صلاة وأكملها وأبهى صلاة وأنطرها.

0: الإجلال والإكرام. اجعل صلاتنا على سيدنا ومولانا محمد، صلاة من يعرف أنه الرسول الذي عظمت عندك درجته، وأنه الشفيع الذي ترجى لديك شفاعته، وأنه النبي الذي تجب علينا طاعته ومحبته، فندعوك يا سميع الدعاء لا تدع لنا لسانا إلا نطق بالصلاة والسلام عليه، وفاء وإذعانا، ولا قلبا إلا تعلق بحبه، ثقة وإيمانا، ولا عاطفة إلا فاضت بإجلاله سرا وإعلانا. وهذا أقل الوفاء منا تقديرا وعرفانا، لمن تحمل الأذى في هداية الخلق أشكالا وألوانا، وأعطانا المثل في رسالته حبا وحنانا وسلاما وصفاء وأمانا، وكان في كل جهاده وحياته روحا عالية وإنسانا. فصل يا رب عليه صلاة تبهج القلوب أنسا ورضوانا، وتسعدها حيث كانت زمانا ومكانا.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد

0: الملك المؤسس طيب الله ثراه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. نبدأ إخوة الإيمان أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء، فليتفضل مأجورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أعماله. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. الحمد لله الذي اصطفى للدين خير خلقه وشرفا، وأشهد أن الله صمد يعبد، وأن ما سواه باطل لا يقبل. أشهد أن الله وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده، سبحان ذي العرش لا شريك له، رب البرية فرد واحد صمد. سبحانه سبحان النلوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي في ملكه أحد. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، محمد الهادي من الضلال، وأفضل الصحب وخير الآل. اللهم شرف وكرم وعظم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وعلى سيدنا محمد في الآخرين، وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة يرضى بها عنا ربنا، وننال بها شفاعة نبينا في يوم الموقف العظيم. وصلي وسلم يا ربي على آل بيته الطيبين الطاهرين من بني هاشم وبني المطلب المكرمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى من سار على دربهم واقتفى بأثرهم واستنى بهديهم وسنتهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم عباد الله بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، اللسان جارحة صغيرة الجرم عظيمة الجرم إذا ما أطلقها صاحبها ولم يضبطها بضوابط الشرع. في ذرب اللسان يكون حتف الإنسان، ولم يزل البلاء موكلاً بالمنطق. عبد الله ابن مسعود صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كنيف هزيل، إلا أن الله تعالى ملأه علما، يقسم رضي الله عنه فيقول: والله الذي لا إله غيره، ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. على جبل الصفا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يمسك بلسانه فيقول: يا لسان قل خيرا تسلم، أو أمسك عن شر تغنم. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وخير من هذا في وجوب حفظ اللسان قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن

عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من دلائل الإيمان ومن علامات صدق التمسك بعرى الإسلام أنك تجد المسلم يحفظ اللسان عن آفاته، عن المهلكات التي تردي الحسنات، فإن حفظ اللسان من أهم علامات صدق الإيمان ومن أهم دلالات حسن التمسك بعرى الإسلام. أما سمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنة لمن ضمن ما بين لحييه وما بين فخذيه. من ضمن ما بين لحييه، من ضمن لسانه، ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة. ومن وقع في آفات اللسان، ومن وقع في مهلكات الحسنات، توعده ربنا وتوعده رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون من أهل العذاب. ونسأل الله لنا ولكم جميعاً العافية والسلامة. نبينا صلى الله عليه وسلم ذات مرة يوصي معاذ رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل حامل لواء العلماء يوم القيامة، يقول له كما روى الطبراني في المعجم: يا معاذ، إنك لن تزال سالماً ما سكت. يا معاذ، إنك لن تزال سالماً ما سكت، فإذا تكلمت إما لك وإما عليك. يروي الترمذي في السنن عن سيدنا معاذ رضي الله عنه قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت في يوم قريب منه ونحن نسير، قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. واسمعوا لهذا الطلب: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسر علينا رضوانك. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعلى عموده وعلى ذروة سنامه؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا اسمعوا يا معاذ، أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، وأمسك صلوات الله وسلامه عليه بلسان نفسه. يقول معاذ متسائلا: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟

يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ آفات اللسان كثيرة، حسبنا أن نشير إلى أعظمها خطرا وأكثرها بين المسلمين انتشارا. أولها اللعن، الشتم، السب بداعي الغضب، آفة خطيرة تميت القلب. إذا ما اعتاد المسلم على الشتم والسب كلما هب ودب. معصية كبيرة، اسمعوا لعظيم خطرها. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر وأكثر من ذلك. البخاري في الأدب المفرد عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سأل عبد الله ابن عمر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل علي من بأس إذا شتمني الرجل من أن أنتصر؟ هل علي من بأس إذا شتمني الرجل من أن أنتصر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، والكلام إن كان لعبد الله خصوصا فهو لكل الأمة إلى قيام الساعة عموما، قال صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران يتكاذبان، والقول على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، والقول على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. لا يكون السباب ولا من عود لسانه على الشتم يوم القيامة شفيعاً ولا صديقاً. يغضب أبو بكر رضي الله عنه في ذات يوم على بعض رقيقه فيشتمهم، فيسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: شفعاء أو صديقون ولعانون، صديقون ولعانون، كلا ورب الكعبة. يقول الراوي: فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا وأعتق رقيقه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أعود إلى الشتم أبدا، والذي بعثك بالحق لا أعود إلى الشتم أبدا. لذلك لما قال له رجل: لأسبنك سبا يدخل معك القبر، قال أبو بكر له: بل يدخل معك لا معي، صحيفتك املأها بما شئت، صحيفتك املأها بما شئت، جنب لسانك من هذا القول أيها المسلم، ولا تنطق إلا بالخير، واعلم أن الجزاء من جنس العمل، من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يكسوه من حلل الكرامة ما يشاء. من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يكسوه من حلل الكرامة ما يشاء. احذر من الغيبة، احذر من الغيبة، فإنها آفة خطيرة تهلك الحسنات وتأكل الطاعات. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر منها، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد

بهته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني في معجمه عن عبد الله بن مسعود يقوم رجل، فلما قام قال بعض الناس فلان لا يقوم حتى يرحل، فلان لا يقوم حتى يرحل، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد اغتبتموه، والله لو سطعت ريح خبيثة في هذا المجلس فمن الغيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم للقائل: قم وتخلل. قال: يا رسول الله، والله ما أكلت لحما. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، لقد أكلت لحم أخيك، بلى، لقد أكلت لحم أخيك. تهلك الحسنات الغيبة والنميمة. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس يا رسول الله فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي، ودقق بهذه اللفظة، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أعمال طيبة من أركان الإسلام، ولكن خلط معها سوءا، فيأتي وقد كما قال صلى الله عليه وسلم سفك دم هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، وشتم هذا، فيأخذ هذا وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم، ثم تطرح عليه، ثم يطرح في النار. لذلك لم يزل البلاء موكلاً بالمنطق، لو كانت العافية في عشرة أجزاء لكان الصمت في تسعة منها. وإن الكلمة قد تسلب المسلم النعمة، نسأل الله العافية والسلامة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، كأنما ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم أن يلقاه. احذر احذر النميمة، التفريق بين الأحبة، نقل الكلام لإيغار صدر المسلم على أخيه المسلم، سكين بها تذكى روح الأخوة التي أرادها الله أن تبقى بين المسلمين، إذ قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، أي لا يكون المؤمنون في دين الله إلا إخوة. في سفر يكون النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، وتكاد ناقته صلى الله عليه وسلم أن تطرحه، لما سمعت صوت عذاب مقبور يعذب في رمسه وقبره، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان بكبير، بلى وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة، شر الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى في ديوان سماه الله تبارك وتعالى شر الناس، ونسأل الله العافية والسلامة. فاحفظ لسانك أيها المسلم، لا تنطق بكلمة إلا بعد أن تزنها بميزان الشرع، إن كانت خيراً قله، وإن كانت شراً فأحجم عنه. واسمعوا لما قاله الإمام النووي رضي الله عنه: كلام الناس على ثلاثة، أوله غلب خيره على شره، أمر بمعروف أو نهي أمر بمعروف أو نهي عن منكر وجب النطق به، والثاني غلب شره على خيره، كلام سوء وجب الإحجام عنه، والثالث ما استوى خيره

0: وشره. يقول الإمام النووي: والأولى السكوت عنه، لأن السلامة لا يعدلها شيء. بكل عبد حافظون وكلوا، بكل عبد حافظون وكلوا عن أمره شيئا لم يغفلوا. وصدق وأفلح ذلك الذي قال: لا احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ علينا ألسنتنا وأعمالنا ودنيانا وإخرانا وبلادنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم طهر واحفظ ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وقلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الرواشدة في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:42. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم. اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان سماحة الدكتور جميل خطاطبة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر، الله أكبر،

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله جاءنا بالبينات من الله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم من عصيانه ومخالفة أمره، واتعظوا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه العزيز بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن هذا الكتاب نزل لينتفع به صنف واحد من الناس، هم المتقون الذين عمرقت قلوبهم بخصيصة إذا عرض أمر الله عليها اختارته وأطاعت وأخذت بالذي هو أحسن ودفعت بالخير دون أن تنظر بعد ذلك ماذا سيحصل، محبة لله وثقة به واعتمادا عليه وخوفا منه ورجاء لما عنده. هي التقوى

حالة مجاهدة، وعندما تعرض عليك الحاجات وتتشابك المصالح وتتقاطع الغايات وتطلب النفس حظها من الدنيا ويطلب الجسد حظه من المتعة، هنا تقدم أمر الله فتعطي الجسد حقه على وفق مرضات الله، وتعطي النفس مطلوبها على وفق مرضات الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان الصراع هذا فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو المكان الذي عندما يعرض الأمر عليك تشعر حراكاً في عقلك وصراعاً في صدرك وتردداً في لسانك، ثم بعد ذلك تغلب أمر الله عز وجل فتفوز، أو يغلبك الشيطان فتخسر. هذا هو عمل التقوى، وهذه هي حراكه. أولم تستشعروا بهذا عند كل أمر من الأمور؟ تشعر بهذا. والتقوى هي أن تختار ما يريده الله تعالى منك، لأنها حالة جهاد، هو جهاد القلب لإصلاح النفس وإصلاح الحياة. لذلك كانت خير الأعمال التي يقربها العبد إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا هو الطعام الذي يأخذه المسافر لما ينفعه في سفره ويحميه من الهلاك، قروشه وفيزته ومصروفه وطعامه، لأنه يريد أن يسافر. وأنا وأنت مسافرون، مدة إقامتنا هنا محدودة، لا نعلم متى نطلب. فتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: نعوذ بالله من ليلة صباحها النار، أن ينام الإنسان حياً فيموت وهو على غير توبة فيكون مصيره إلى النار. وهنيئاً لمن بات فأصبح صباحه إلى الجنة. اتقوا الله يا عباد الله، فإن الله تعالى يقول: ولباس التقوى ذلك خير. أتدرون هذه الآية عن ماذا تحكي؟ إذا جمع العباد في يوم التناد يوم القيامة وحشر الناس عراةً عطاشاً جياعاً، وجاء الفصل للحساب وتطايرت الصحف، فإن وراء الصحيفة
لباساً يطير قل أن يتحدث عنه أحد، يطير لباس ليسترك على قدر تقواك في الدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يأتيه لباس يطوق العنق فقط ويبقى عاريا، هذا قليل التقوى، ومنهم من يأتيه لباس يغطي إلى منتصف الصدر ويبقى عاريا محرجا، ومنهم من يأتيه لباس إلى ركبتيه، ومنهم إلى قدميه، ومنهم من يأتيه لباس يجر وراءه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن ممن يأتي لباسه يجر وراءه أبو بكر الصديق. ولذلك قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، أحسن مرة تلبس فيها لباساً يحميك ويقيك ويدفع عنك الحرج في ذلك اليوم، وتطويل هذا الثوب بيدك أنت، فبمقدار ما تتقي الله بمقدار ما يكون ثوبك طويلا ساترا حشما يغطي عوراتك ويرفع عنك الحرج، بل يجعلك تزهو بهذا اللباس أمام الناس في المحشر، لأن الله تعالى قال: ولباس التقوى ذلك خير. فأحسن لباس في ذلك اليوم، ويحق لك أن ترفع رأسك وتتبختر بين الناس إن سترك الله بلباس نسجته اليوم بتقواك لله عز وجل. التقوى عنوان الكرامة، نعم عنوان الكرامة، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة المؤمنون، إن التقوى هي خير حافظ للإنسان من الحياة الضنك والمهالك والتعب والشقاء في الدنيا، وخير حافظ للإنسان من العذاب يوم القيامة. ولنسمع قول الله تعالى في كتابه العزيز: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا فإذا هم مبصرون. يا إخوتي يا أحبتي، كم عدد الجرائم التي تقع إن أصحابها مسهم طائف من الشيطان ليقتلوا، فما اتقوا الله وما تذكروا فقتلوا. وإن أناسا مسهم الشيطان عندما يريد أن يحكم بين الناس فأخذ بالمحاباة وظلم ولم يتق الله ولم يعدل، لا بين أولاده ولا مع جيرانه ولا مع الناس. ولذلك نسمع العجب العجاب بسبب ضعف التقوى في حياتنا قتلاً بشعاً لا يرحم صغيراً.

صغيرا ولا يوقر كبيرا، ونسمع فسادا عريضا لا يقاوم ولا يجابه. إنه ضعف التقوى. أين مخافة الله التي تحجز عن معصيته؟ لقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد دخل حائطا أي بستانا وخلى لنفسه ساعة، فسمع من وراء السور يقول عمر لنفسه: يا عمر، لتتقين الله أو ليحاسبنك. لتتقين الله في أحكامك. ونعم عمر بن الخطاب فاروق الإسلام، لقد اتقى الله عز وجل فكان الخير كله. أيها الإخوة المؤمنون، يكفي من يتقي الله أن يكون ولياً لله، أي موالياً لله، ومن يتولاه الله يحفظه من المهالك ويحفظ ذريته إلى أجيال كثيرة. فهذا يوسف عليه السلام لما عرضت عليه الفاحشة قال: معاذ الله، فملكه الله المال والأوطان والدنيا كلها، فقال لإخوانه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا أيها الإخوة الأحبة، يا أهل الله، كفانا شقاء، فلنقبل على التقوى. يا أهل الله، أقبلوا على التقوى، فهي أتقى صور الإيمان. يا أهل الله، أقبلوا على التقوى، فإن التقوى أقوى سلاح، فإن الله تعالى يجعل بالتقوى خشبة بيدك أقوى من الحديد الماضي. يا أهل الله، يا أيها الإخوة، إن الله قد فصل لنا في التقوى فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى آخر ما وعظنا الله تعالى به في سورة البقرة التي ابتدأ فيها الخطاب بالأمر بالتقوى. يا أهل الله، لقد فصل الله لنا سبيل التقوى وشرحناه، وبين لنا فضائله وذكرناها، فأين المتقون؟ أين هم؟ أين من يعاهد الله عز وجل أن يكون متقيا لله؟ والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن حاول مرة على مرة تكن من المتقين. من تعفف أعفه الله، ومن تصبر صبره الله، ومن طلب التقوى بلغه الله منازل المتقين. المهم أن نحاول ولا نسلم هذا القلب للشيطان. يا أيها الإخوة، ضعفت إرادتنا، والله ضعفت إرادتنا، حتى أن الشيطان لم يعد يبذل جهداً كبيراً لإقناعنا بالباطل، كلمتين وإحنا بنمشي وراه. فأين القلوب التي عاهدت الله على الثبات على الحق؟

0: لن تلقاها عندما تريد أن تموت، فيثبتك الله بالقول الثابت كما ثبتت قلبك على التقوى وتكن من الفائزين. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من الذين تولاهم الله من المتقين، فإن في التقوى فرج هذه الأمة، عزها ونصرها وغناها وكرامتها في الدنيا قبل الآخرة. فلنعمل عليها أفراداً ومؤسسات، فإنها هي سبيل الصلاح والنجاح والفوز إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. عباد الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، وبادروا بالعمل الصالح فقد انقضى الزمان، واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم جملنا بالتقوى، وزيننا بالعافية، وأكرمنا بالمغفرة، وأيدنا بالنصر المبين، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وإلى كل خير سبيلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم دبر لنا، فإنا عجزنا عن تدبير أمورنا، وأعنا يا ربنا أن نكون من المتقين، وأن نلقاك صالحين مؤمنين، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب أمة محمد، وأصلح شأنها، وردها إليك ردًا جميلًا. اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وعملًا صالحًا متقبلًا. وفرج يا رب عن إخواننا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم داوِ جرحاهم، وشافِ مرضاهم، وبارِك لهم في نافقاتهم، وثبِّت أقدامهم، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا رب العالمين. واجعلنا لهم خيرَ معين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفِّق مليك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين ووليَّ عهده لما تحبُّه وترضاه. اللهم أره الحق حقًا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه. اللهم اجعل بلدنا آمنًا مطمئنًا، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. ورحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

woman. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام عليك اللهم
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع ولا ترفع. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام سماحة الدكتور جميل خطاطبة خطيبا والشيخ معروف الشريف إمام

0: من بهذا الجمع المبارك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في نهاية هذه الفترة وجه التحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي معتز زلوم، من المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، ومن قناة أدعو محمد المحاميد، مأمون أوشاح وفواز شحادة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يداع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم معنا.

0: مستمعينا الكرام، الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وهي الحضن الذي ينشأ فيه الأطفال ويتعلمون فيه القيم والمبادئ التي توجههم طيلة حياتهم. فالأب والأم هما العمودان الأساسيان لهذا الحصن، ولكل منهما دور محوري لا يمكن الاستغناء عنه. فالأم بحنانها ورعايتها تشكل مصدر الحنان والأمان لأطفالها، بينما الأب بحكمته وقوته يوفر الاستقرار والتوجيه. لكن ماذا يحدث عندما يضطر الأب للغياب عن أسرته بسبب العمل أو لأي سبب آخر؟ وكيف تتعامل الأسرة مع هذا الفراغ الكبير؟ وكيف تستطيع الأم أن توازن بين دورها ودور الأب الغائب؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم، وهو تأثير غياب الأب الاضطراري عن الأسرة. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا الدكتورة رقية جبر. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتورة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتشرف بكم أستاذة ولاء في هذا البرنامج، وشكرا للاستضافة.
0: حياكم الله.
1: الله يكرمك.
0: بالبداية دكتورة، نود أن نؤكد أن الحديث اليوم لا يتناول الأب الذي يتخلى عن مسؤولياته تجاه الأبناء، وإنما نتحدث عن الأب الذي جبرته ظروف الحياة إلى الغياب عن أسرته، يعني كظرف السفر لطلب الرزق أو المرض أو غيرها من الأسباب الخارجة عن إرادة الأب. ويعني بالرغم من أن هذا الغياب غياب مبرر، إلا أن له الأثر على استقرار الأسرة، بالتالي سوف تتغير تفاصيل الحياة اليومية داخل البيت. نتحدث دكتورة من ناحية تربوية وشرعية، كيف للأسرة التعامل مع هذا الظرف، وكيف يؤثر غياب الأب على الأسرة؟
1: تمام، الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني الله سبحانه وتعالى حينما أسس هذه الأسرة من الأب والأم، الأصل فيهما أن يقومان بالتربية معا، وأن يشحذاهما من الأطفال معا، دينيا سلوكيا نفسيا اجتماعيا، الإشراف عليهما في مراحل نموهما المختلفة واحتياجاتها وما يناسب كل مرحلة. لكن ظروف الحياة قد تختلف، فيغيب الأب اضطرارا لعمل، لسفر، قد يكون السفر طويل، قد يكون جزئي، يأتيهم في نهاية الأسبوع فقط أو في نهاية كل شهر، أو أحيانا يطول ليكون فقط في الإجازات الصيفية. أو قد تنتاب الأسرة بعض الظروف كمرض يعطل الأب أو يجعله يبيت في المستشفيات أياما وأسابيع وأحيانا أشهر. هذه الظروف كلها، أو قد يكون طبيعة عمله في النهار لساعات طويلة، يخرج صباحا وهم نيام ويأتي مساء أيضا وهم نيام، فتتحمل الآن الأم المسؤولية الكبرى في أعباء تربية أطفالها وكأنها وحدها.
0: نعم.
1: هذه التحديات التي تبرز في هذا المجال لابد التعامل معها باستراتيجيات وأساليب كبيرة حتى تسير سفينة العائلة بتوازن ودون أن تغرق.
0: نعم.
1: وخاصة في وجود المؤثرات الخفية التي تربي الأطفال أحيانا سلبا أحيانا إيجابا. لكن نقول الأم يعني كأساس في هذه المسيرة، حينما يغيب الأب ويصبح الدور والعبء الأكبر على كاهلك، يعني ننصحها بما يسمى بالإدارة الذكية.
0: نعم.
1: الإدارة الذكية للأسرة التي بداية تستلهم فيها العون من الله سبحانه وتعالى، تحتوي أطفالها عاطفيا، تتعامل معهم بحكمة وعقلانية حتى لا ترهق هي أيضا.
0: صحيح.
1: ولذلك يعني هناك أساليب كثيرة تقوم بها المرأة، يعني بدايتها تتحمل هذه المسؤوليات بما يسمى تنظيم الأدوار وتوزيع المسؤوليات. تتحمل ذلك عاطفيا، تتحمل ذلك ماديا، توزع الأدوار على أبنائها، تقوم بكثير

0: كثير من الأمور والاستراتيجيات والأساليب لسد فراغ وجود الأب.
1: نعم، يعني أكيد دكتور، الأم في مثل هذا الظرف هي أمام مسؤولية كبيرة، يعني تجد أنها مطالبة ومسؤولة عن إدارة شؤون الأسرة وتربية الأبناء، وأيضا متابعة دراسة الأبناء واتخاذ قرارات تخص الأسرة، وقد تكون أيضا يعني تحمل أعباء العمل خارج المنزل، وهذا
0: وهذا يزيد.
1: يجعلها يجعلها تعيش العديد من الضغوطات. نتحدث دكتور عن التحديات التي تواجه الأم في حال الغياب الاضطراري للأب.
0: نعم، هذه التحديات كثيرة يعني وواضحة في حياة هذه الأم في حال غياب زوجها.
1: نعم.
0: بداية نبدأ بالضغوط النفسية والعاطفية، يعني هي إنسانة وتحتاج العاطفة من زوجها الغائب، وأيضا تحتاج أن تبثها إلى أبنائها، فأحيانا قد تصاب بإنهاك نفسي بسبب تحمل هذه المسؤولية الكاملة والتفكير والتخطيط.
1: نعم.
0: غياب الدعم العاطفي والسند العاطفي هذا يؤثر عليها أيضا، لأنها يعني لا تراه يوميا، لا تسمع عنه الكلام الطيب والثناء. طبيعة المرأة أنها يعني تركز على التفاصيل، فأحيانا تشعر بالتقصير فتلوم نفسها لماذا لا تغطي المساحة كاملة التي يعني أنشأت فراغا بغياب زوجها، ولا نريدها أن تصل إلى الانفجار النفسي حتى بسبب التراكمات والضغوطات. هذا من ناحية نفسية. أيضا تواجه تحديات في تربوية وسلوكية في تربية أبنائها. المرأة عاطفية وهي الجانب الحنان في الأسرة، لكن الآن ستقوم بدور الأب في الحزم والشدة في بعض المواقف، فتشعر نفسها كأنها يعني تناقض نفسها. وهذا دور يعني حين تقوم به المرأة تحتاج إلى التوازن والتفكير، وأنها الآن الشخصية التي يجب أن تتخذ الأمرين معا لكن بحكمة وروية. من التحديات التربوية سواء للبنين أو البنات، هم يحتاجون إلى وجود الرجل في حياتهم، الأبناء الذكور بقدوتهم بوالدهم فيما يعمل، البنت تحتاج إلى السند والإحساس بالأمان، يعني هذا موجود في غياب الزوج. الآن الأم كيف ستغطي هذا الدور؟ نأتي له بإذن الله. الأبناء أيضا في مراحلهم العمرية يحتاجون الدلال، يحتاجون الحنان، أحيانا قد يتمردون على الواقع، يتمردون على الأسرة، على طلبات الأم بحجة أن والدهم غائب، يعني كما يقولون ينفسون عن ما في داخلهم بالتمرد وأحيانا بأكلهم مع بعضهم، وهذا طبعا يؤثر على الأم من ناحية نفسية وكيف ستتعامل معهم تربويا.
1: نعم.
0: كذلك قد يعني يكون عليها صعب متابعة كل أعمالهم الداخلية والخارجية الدراسية، توفير أمور المعيشة. وندخل في الجانب المادي أيضا، هذا من التحديات، كيف تنظم طلباتهم، تعليمهم، أمور التعليم المادية، المصاريف، أيضا قد تتعرض لطوارئ طبية، احتياجات، هذا كله على عاتق الأم. كيف توازن بين مثلا ما يبعث زوجها من أموال، كيف تنظم وتدير الميزانية داخل الأسرة؟ هذا كله أيضا تحدي، حتى لا تقع لا في التقصير ولا أيضا في التقدير على أولادها بحجة أنه لا يكفي أو غير ذلك، والأطفال يحتاجون أو غير هذه.
1: نعم.
0: من الأمور.
1: نعم، تقوم بتعويض يعني غياب الوالد.
0: نعم.
1: بدون إلغاء دوره.
0: بدون إلغاء.
1: نعم.
0: أحيانا قد تواجهها تحديات اجتماعية، هي تنعزل اجتماعيا عن الآخرين لأنها ستتفرغ لأولادها وإن كانت عاملة لعملها، فهذا كله يعزلها اجتماعيا، حتى زياراتها يعني لأقرب الناس إليها تصبح محدودة، والديها مثلا. المجتمع أحيانا لا يرحم تدخل الناس فيها، التحديات الاجتماعية، لماذا يتغرب زوجك، يا ريت عندك، أو هذا الكلام الذي يقلقها أو الذي يتعبها أيضا نفسيا.
1: نعم.
0: حتى أنها أحيانا تنسى نفسها في وتنسى خصوصياتها مقابل أنها تقوم بسد مكان الزوج وتغطية احتياجات البيت والأطفال وإدارة المنزل.
1: نعم نعم، يعني الأم دكتورة في مثل هذا الظرف هي تتحمل أمانة عظيمة وأيضا مسؤولية كبيرة، تحتاج
0: كبيرة.
1: كما تحدثتي إلى الصبر والحكمة
0: نعم.
1: وأيضا

0: الاستعانة بالله عز وجل،
1: نعم أكيد.
0: وتحتاج أيضا لدعم أيضا من الأب حتى وإن كان
1: أيوة
0: بعيد.
1: نعم، هذا لأجل ذلك نحن يعني نقول للأم احتسبي هذا عند الله سبحانه وتعالى حتى
0: نعم
1: تكسب الأجر وتقومي بالأمانة خير قيام، ونهمس في أذن الزوج أن تكون لكما مساحة خاصة يعني في الحوار في التواصل الاجتماعي بعيدا عن الأطفال، تهمس في أذنها بكلمة طيبة تشكرها تثني عليها تخطط معها معا حتى سبحان الله تشعر بوجودك وتستمد منك
0: صحيح
1: بعد الله سبحانه وتعالى طاقة كبيرة تعينها على هذه المسيرة.
0: نعم، ويعني كما تحدثنا دكتورة أن الأم تتحمل مسؤوليات كبيرة في حال غياب الأب، الغياب الاضطراري. أيضا الأبناء هم الطرف الأكثر تأثر لغياب الأب، لأن الأبناء يعني بمراحل عمرية مختلفة بيحتاجوا لوجود الأب كونه هو مصدر الأمان وهو القدوة ويعني مصدر التوجيه للأبناء. نتحدث في أبرز التحديات التي تواجه الأبناء عند الغياب الاضطراري للأب، وكيف ينعكس هذا الغياب على بناء شخصيات الأبناء وعلاقاتهم الاجتماعية؟
1: نعم الله يكرمك، يعني فعلا غياب الأب سبحان الله يؤثر ويترك فراغ كبير عند أبنائه، من ذلك ما يواجهونه من صعوبات وتحديات عاطفية قد أحيانا تصل إلى اضطرابات نفسية وبكاء وقلق لفقدانهم أو غياب والدهم هذا الجزئي،
0: نعم
1: فيشعرون بعدم الأمان حينما يسمعون من أصدقائهم والدي أحضر لي، جلست مع والدي، ذهبت مع والدي، هذا يؤثر كثيرا
0: نعم
1: في نفسياتهم ويشعرهم بالحاجة المستمرة إلى الحنان، الحنان الأبوي، وأنهم محرومون منه. كذلك أحيانا يصيبهم الأطفال لوم لذاتهم حينما بالذات يسمعون أنه خرج لأجلكم، تغرب ليوفر لكم حياة طيبة، فيلومون أنفسهم أنهم هم السبب وبسببهم قد تغرب الوالد وابتعد عنهم
0: نعم
1: وحرمهم حنانه، فهذا قد يصيبهم بالبكاء والحزن وحالات أحيانا الانهيار، وأحيانا نسمع هذا في المدارس أن الطفل سرحان، الطفل يبكي، تدنى مستواه الدراسي، كل هذه الأمور نسأله لماذا؟ يقول أريد والدي. يعني
0: نعم
1: هذه الإجابة تجمع وتختصر نفسية الطفل وما أثر فيها غياب الوالد.
0: نعم خاصة بطول الغياب ويعني
1: نعم
0: انقطاع التواصل بين الأب
1: تمام.
0: والأبناء. نعم
1: أيضا هناك مشاكل سلوكية وتربوية امتداد لذلك، يصبح عندهم عناد، عدوانية، يفرغون ما لديهم من احتياج في هذه الطاقات الغضبية، يعني أنهم متمردين، أنهم لهم شخصية أخرى، كل هذا لأنهم يحتاجون إلى وجود الأب. كذلك أحيانا للأسف يبحثون عن البديل الخارجي، إن وجد نحن وفرناه وهذا من الحلول يعني بإذن الله، لكن أحيانا يتعلقون بأصحابهم وللأسف أحيانا يتعلقون برفقة السوء. الأم تواجه معهم أحيانا مشاكل في التربية، في تعليمهم الصلاة، في البنت الحجاب، قضايا البلوغ والقضايا الشرعية في هذا الأمر، فهذه مما تحتاج أحيانا سلطة الأب وتفاهم الأب معهم.
0: نعم
1: التحديات الاجتماعية وصعوبات اجتماعية خصوصا كما قلنا غياب القدوة الذكورية التي يحتاجونها، فنلاحظ أنه وجود الأب مثلا يعلم الابن مجالس الرجال، يعلمه كيف يتسوق، البنت أيضا تستطيع أن يعني تتعامل مع والدها بلطف، تعرف أنه ليس كل التعامل فقط مع الإناث، هناك
0: نعم
1: ذكور كيف أتعامل معهم، هذا يعني يغطيه وجود الأب. ينعكس ذلك أيضا على الأمور نقول الدراسية والتعليمية والصحية، فقد يتدنى المستوى التعليمي، الأبناء أحيانا يتحملون بعض المسؤوليات عن والدهم من تسوق من شراء، فيتحملون مسؤوليات مبكرة، هذا قد يضعف جانب التعليم إن لم تكن هناك رعاية موازية طبعا أكيد وقوية من جانب الأم أو الطرف الداعم. أيضا يصبح عندهم عدم تركيز بسبب اشتياقهم لوالدهم، حبهم أن يشاركهم فترة الامتحانات، فترة النجاح، كل
0: نعم
1: هذه الأمور أحيانا تنعكس عليهم تعليميا دراسيا، حتى أحيانا قد تلازمهم في أحلامهم بعض الكوابيس أو غير ذلك نتيجة غياب الأب عنصر السند والأمان.
0: نعم دكتورة، كيف للأم أن تتعامل مع

0: هذه التحديات بأسلوب واعي وحكيم، وكيف لها أن تحافظ على استقرار الأسرة دون أن يشعر الأبناء بهذا الفراغ؟ يعني الأم تجد نفسها مضطرة للقيام بالكثير من الأدوار والمهام بوقت واحد، تكون الأم المربية وأيضا صاحبة القرار والمعيل للأبناء، وهذا كما تحدثنا يسبب تعب وإرهاق، ويعني سيؤثر على الأسلوب التربوي المتبع مع الأبناء. كيف لها أن تدير هذه المسؤوليات بحكمة ووعي؟
1: نعم، الله يكرمك. الآن بالنسبة للأم، يعني بداية اتصالها بالله سبحانه وتعالى واحتسابها هذا الأمر، وأنه أقدارنا موزعة وليس كل قدر إنسان كالثاني، فهذا الرضا
0: نعم.
1: بإذن الله حينما يعني هي تغرس في نفسها وينتقل منها إلى أبنائها يخفف كثير من ضغطها بالزوج والمسؤوليات التي ستقوم بها سدا لفراغه ولغيابه. تتمتع الأم بداية بالوضوح والصراحة مع أبنائها، وأن هذا الغياب الاضطراري لسفر لمرض بإذن الله إنما هو مؤقت، وأن هذا لأجلنا، لأجل أن نحيا
0: لمصلحة الأبناء.
1: حياة
0: نعم
1: طيبة. نعم، وهذا لمصلحتهم، وبالعكس نريد أن نقدر الوالد على ذلك ونثني عليه، وهو معكم، يسمع أخباركم، يتواصل معكم، يشتاق إليكم، بل على العكس يحبكم أكثر مما لو كان معكم. وأن هذه يعني إن كان عفوا الغياب بسبب مرض أو غير ذلك، ندعو
0: نعم
1: له بالشفاء، نتعاون في الأسرة حتى هو يرتاح نفسيا، وراحته النفسية تنعكس إن شاء الله على مرضه بالشفاء بإذن الله. الأم أيضا الآن قلنا أنها ستقوم بالدورين معا، فيجب أن تكون عندها الحزم، يعني حتى لو تريد يعني أن تعوضهم عن غياب والدهم، لكن ليس بالدلال المفرط
0: نعم
1: وبحجة أنها يعني تريد أن تعوضهم عن غياب أبيهم بالدلال بالأشياء الطيبة والمشتريات الكثيرة. لا، تريد أن تكون هناك عندها روتين صارم تربوي في حازم في تربيتها لأطفالها، في عمليات الشراء، في عمليات الدراسة، في الأوامر الدينية، الصلاة والحجاب للبنت، يعني هذا بالتعويد وبيان أنها فروض وأننا نحاسب عليها، وأن والدنا سيسر إن عرف أننا ملتزمون، عرف أننا متفوقون. أيضا في تعاملهم مع أصدقائهم تكون حازمة، في الطلعات، في الرحلات،
0: نعم
1: في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، حزم تحديد ساعات، لأنه كل شيء له وقته، دراسة، زيارات، وقت خاص للأبناء. أيضا تستطيع الأم أن تدير ذلك البيت بحكمة، وأولادها توزع المسؤوليات وتعودهم على أن يقوموا بأدوار سواء داخلية أو خارجية، من ترتيب، من تنظيف،
0: نعم
1: طبعا كل حسب عمره، حسب قدرته. التسوق لا تتحمل هي فقط الأعباء، تعود أبنائها بالذات الذكور على أن يشتروا ويختلطوا بالمجتمع. أيضا تعودهم على حب بعضهم، وأن يتكاتفون، وأن يساعدوا بعضهم، الكبير يساعد الصغير في دراسته، الصغير يتحمل بعض الأعباء من تنظيف، مساعدة، كل هذا سيوفر عليها الجهد الكبير، وتشعر أنها بإذن الله قامت بمسؤولية التربية، ليس فقط التربية العاطفية، وإنما أيضا تربية وتعليم وتهذيب وتحمل مسؤوليات.
0: نعم
1: أيضا الأم دائما يعني تكون القدوة لأبنائها، القدوة في تصرفاتها، في الثناء على والدهم، في أن تكون هي متماسكة لا تنهار، وإنما يعني تغرس في أبنائها قضايا القوة، وأن حتى في غياب والدنا نحن أقوياء، ولا تلوم زوجها لغيابه، لا
0: نعم.
1: بين نفسها ولا يعني أمام أولادها، أنه أنت السبب، ولولا يعني غيابك لما كنا هكذا،
0: نعم تحافظ
1: وجودك
0: على احترام الأب. نعم
1: نعم تحافظ عليه وتثني عليه أكثر من ذلك، حتى لو
0: نعم
1: كانت قلبيا هي تتمناه إلى جانبها وأن يكون معها، لكن كما قلنا هذا إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. لا تقارن نفسها بغيرها، ولا تسمح لأولادها أن يقارنوا أنفسهم بغيرهم، لكل ظرف يعني هذا قدرنا، قدر الآخرين يختلف، ولا نعرف ماذا يخبئ لنا القدر في المستقبل، بالعكس يعني نريد أن نكون إيجابيين في التعامل مع هذه المرحلة.
0: نعم
1: من الأمور الجميلة أنه هي تحب أطفالها، يعني دائما ترعاهم، تحبهم، تقترب منهم، تتواصل معهم، حتى تقرب المسافات بينها وبينهم.

0: تعوض عن غياب الأب في كثير من الأمور، والأم يعني تستطيع أن تثقف نفسها وتهتم بنفسها حتى تزود أولادها بمعلومات كثيرة ترعاهم في غياب الأب، حتى فيما يخص مثلا الشباب في الأمور الخاصة، البنات في الأمور الخاصة، حتى تكون قريبة منهم في كل شيء، فلا يلجأوا إلى غيرها من وسائل أو أصدقاء ويتعلموا الخطأ قبل الصواب.
1: نعم دكتورة، كما تحدثنا يعني في البداية أن التربية مسؤولية مشتركة، والغياب الاضطراري يعني هذا قد يكون أمر واقعي لا نستطيع تغييره، ولكن يعني طريقة التعامل مع هذا الغياب هي الأساس. يعني كلما كانت العلاقة بين الأب والأبناء قائمة على الاهتمام والتواصل تقل آثار البعد، والأسرة يعني تستطيع أن تتجاوز هذا الغياب. نتحدث كيف للأب أن يوازن بين الالتزامات والمسؤوليات في تربية الأبناء، وكيف له أن يبقى حاضر في حياة الأبناء رغم الغياب؟
0: نعم، هو الحاضر الغائب، يعني نريد من الأب أن يكون هكذا، حاضر رغم غيابه.
1: نعم.
0: حاضر في تفاصيل أولاده. الآن العالم أصبح قرية صغيرة، وسائل التواصل يعني قربت المسافات، فالأب رغم غيابه رغم انشغاله يوميا، الأصل أن يعني نقول هذا الأفضل، أنه
1: نعم.
0: يوميا يكون هناك تواصل بينه وبين أبنائه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بالفيديو، وهذا مما يوفر له ولهم رؤية، مشاهدة، متابعة، قد يلعب معهم بعض الألعاب، قد يناقشهم،
1: نعم.
0: قد يجلسون على مائدة الطعام ويجلس معهم ليستذكروا الأيام التي كانوا معا، قد يشاركهم لحظات مثلا مشاهدة برامج معينة على التلفاز كمباريات أو غير ذلك،
1: نعم.
0: حتى يعني يكون معهم قلبا وقالبا. أيضا الأب لا يغيب عن اتخاذ القرارات في الأسرة، رحلات يعني أمور مدرسية، أمور جامعية، قرارات مثلا شراء شيء في البيت لاحتياجات البيت أو احتياجات الأطفال.
1: نعم.
0: هذه كله، وتكون المشاركة والمناقشة أمام الأولاد يعني حتى يتعلموا الحوار الإيجابي، ويعطيهم القرار إما بنفس اللحظة أو يقولهم مثلا سأستخير، أعطوني مهلة يومين حتى أفكر في الموضوع، ويتشاور هو وزوجته، لكن القرار يعلن أمام الأبناء لأنهم جزء من الحل وجزء من القرار. أيضا الأم بحكمتها ويعني كلامها الطيب تستطيع أن تجعل الأب دائما حاضرا بينها وبين أبنائه،
1: صحيح.
0: تذكرهم ماذا كان يفعل الوالد، كيف كان يثني عليهم حينما يدخل من العمل، ماذا كان يقول له مثلا، ينادي بصوت عال يا فلان يا فلانة فيهرعوا إلى والدهم، مثلا السلوك الطيب الذي يحبهم، ماذا قال لك عندما مثلا حفظت جزء من القرآن، ماذا قال لك عندما تحجبت، هذه الأمور كلها تجعلهم دائما كأن الوالد معهم، هذا بحكمة الوالدة وتحبيبها للأطفال بوالدهم حتى في غيابه، فهذه الأمور كلها تساعد على أن يكون الزوج وكأنه موجود بينهم.
1: نعم.
0: أيضا ممكن يعني نستثمر التصوير وتسجيل الفيديوهات لنبعثها له في مثلا عملنا شيء معين لم نستطع التواصل المباشر، فنصور ونبعث للوالد فيديوهات، صور، صور الشهادات المدرسية، شهادات التقدير، المراكز التي حصلناها، الإنجازات التي قمنا بها، مثلا بنت تعلمت من أمها أن تعمل طبخة معينة أو حلوة معينة، الابن لأول مرة يذهب للتسوق وكيف استطاع أن يعني يساوم.
1: نعم، يكون حاضر في كل تفاصيل
0: نعم، في كل
1: الأبناء.
0: تفاصيل الحياة.
1: نعم.
0: نصور له ونبعث له حتى يبقى على اطلاع بكل أمور الأطفال.
1: نعم، يعني الأبوة دكتورة لا تكون فقط بالقرب مكانيا،
0: نعم،
1: وإنما تكون بالاهتمام والتوجيه والمتابعة.
0: والمتابعة
1: نعم.
0: دائما.
1: يعني وفي هذا دكتورة نستذكر تاريخ أمتنا، كيف نشأ الكثير من العلماء والعظماء في ظروف قاسية وظروف صعبة، وكيف فقد بعضهم آباءهم في سن مبكر، ولكنهم يعني وجدوا أمهات تحملن الأمانة، وأيضا صنعنا رجالا خلدت تاريخ أسماءهم، وتاريخنا الإسلامي مليء بالنماذج لأمهات تحملنا أصعب الظروف في تربية الأبناء. لو نذكر دكتورة بعض هذه النماذج.
0: نعم كما قلتي أستاذة ولاء، تاريخنا يحفل والحمد

0: لله بهذه القصص الطيبة الواقعية وليست من الخيال.
1: نعم،
0: نبدأها بسيد الخلق عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام،
1: الصلاة والسلام.
0: يعني كان غياب والده غيابا أبديا، التي تولى رعايته وهي فترة قليلة أم آمنة بنت وهب، لكن علمته في هذه السنوات يعني الأشياء الكثيرة التي نشأت معه فيما بعد وظهرت على خلقه وسلوكه حتى قبل أن يكون نبيا، يعني قبل أن يكلف بالنبوة.
1: نعم،
0: كذلك توفرت له الرعاية الذكورية ومجالس الرجال، فما إن شب حتى أصبح يشارك في التجارة وقاد تجارة السيدة خديجة التي لم ترى أكثر أمانة وتوفيقا من ما تاجر به سيدنا محمد صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: الصلاة
0: وسلم، فكان
1: والسلام.
0: عظيم الأمة عليه الصلاة والسلام. أيضا نستذكر يعني قصة السيدة هاجر، كيف تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام وفي بطنها سيدنا إسماعيل في واد غير ذي زرع
1: نعم،
0: امتثالا لأمر الله. فكانت أعظم قيمة غرستها في سيدنا إسماعيل هو التسليم المطلق لله، ماذا يريد الله أنا أمتثل، حتى حينما أو نقول سيدنا إبراهيم كان سيذبح بأمر الله لكن الله فداه بذبح عظيم، قال له يا أبت افعل ما تؤمر. إذا تسليم، هذا ما غرسته فيه الأم التي سلمت في واد غير ذي زرع،
1: نعم،
0: سلمت أيضا وعلمت ابنها ذلك. من أعظم أئمتنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ولد في غزة وتوفي والده أيضا وليس سافر سفرا،
1: نعم،
0: فكانت أمه تتنقل به بين غزة ومكة حتى يعرف أهله ويعرف الرجال، حتى عند سن 7 سنوات حفظ القرآن الكريم، وابن 10 سنوات حفظ موطأ الإمام مالك واستقر في المدينة المنورة ليتعلم من العلماء، وأصبح يفتي ويعلم وهو أقل من 20 سنة. هذا
1: نعم،
0: كله بفضل أمه التي باعت كل ما تملك لأجل أن تعلم ابنها العلم النافع، وغيرهم من الجهابذة وعلماء الأمة الذين تربوا من أم، تربوا في حضن أم، لكن عرفت الإدارة الذكية للتربية، استعانت بالله سبحانه
1: نعم
0: وتعالى وخرجوا لنا أجيالا تطيب بها الحياة ونفخر بهم بإذن الله.
1: نعم يعني غياب الأب دكتورة لا يعني غياب التربية، ما دام هناك رعاية واهتمام
0: نعم
1: وأيضا توجيه صالح. وهذه النماذج العظيمة تؤكد وتوضح أن الظروف مهما كانت صعبة بالتربية الواعية والدينية تصنع أسرة لها أثر كبير. دكتورة، بحكم عملك في مجال الإصلاح والإرشاد الأسري، أكيد يعني تمر عليكم حالات تعاني من آثار الغياب الاضطراري للأب، وقد يعني تختلف المشكلات من أسرة إلى أخرى بحسب طريقة تعاملها مع هذا الظرف.
0: نعم
1: كيف يتم التعامل مع هذه الظروف، وكيف يعمل المصلح الأسري على تقوية العلاقات الأسرية وحماية الأبناء من الآثار النفسية التي قد تنتج عن الغياب الاضطراري؟
0: بداية، هو يعني طبيعي أن نكون مع الأم سندا وعونا، وأن لا يعني نجعل الأمر هينا عليها بمعنى أنه هذا أمر عادي،
1: نعم،
0: بل على العكس يجب أن نشد من أزرها بداية، نحتسبي هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، وهذه حال الدنيا، يعني أنت أفضل من غيرك وغيرك أفضل منك، فنحن نريد التوازن، نريد أن نسير ببرامج عملية تجعلنا نتعامل بحكمة وذكاء في غياب الأب،
1: نعم،
0: وأن التربية التي نريدها منك لأطفالك لا تقتصر على الناحية المادية والنفقات وغير ذلك، هناك أمور أخرى طبعا هذا أساس حتى تستطيع المسيرة وتلبية احتياجاتهم، نعم أمور مادية، ثانيا نذكرها أنك في غياب الزوج أكثر مسؤولية الآن
1: نعم،
0: أمام الله سبحانه وتعالى، أمام نفسك وأمام أولادك، فأنت يعني تريدين الآن التزام بيتك وأولادك بحكمة ورعاية وأن تهتمي بهم من كل النواحي، استعيني بالله سبحانه وتعالى، استعيني بخبراء يساعدونك في بعض الأمور والقضايا التي قد تصعب عليك. أيضا ننصحها، يعني أحيانا الأم في غياب الزوج يكون عندها فراغ، فراغ نفسي فراغ عاطفي، فلا نريد منها أن تضيع وقتها وتملأ هذا الفراغ بالترفيه عن نفسها مع الجارات أو
1: نعم،
0: الصديقات أو الطلعات غير الضرورية أو وسائل التواصل الاجتماعي، تتعامل مع كل ذلك بحكمة، يعني الأولوية بيتك، الأولوية أولادك، التواصل مع زوجك، تدارس أموركم مع بعضكم البعض، التواصل اليومي بالزوج حتى تخبريه بأخبار الأبناء حتى

0: لا يغيب عنها ولا يتفاجأ
1: صحيح، نعم
0: ببعض الأمور السلبية، دائما نفاجئه بالأمور الطيبة، هذا كله نتيجة التواصل. وأيضا نقول للأب إنه هؤلاء أبنائك وإن كنت بعيدا، يعني البعد لا يبرر عدم التربية، بل على العكس، يعني قد تشرف عليهم من بعيد وتتواصل معهم تواصلات خاصة لكل طفل مثلا، أو تواصلات عامة حسب الاحتياج. والتواصل ليس أن تبعث لهم أموالاً، تواصل، حنان، سؤال عنهم، أن تكون دائما معهم حتى تثني على والدتهم أمامهم، تنبههم على احترامها وأن هذا سيسعده، وغير ذلك من الأمور حتى تمشي حياتكم بشكل طيب. وتواصلي معنا، ارجعي إلى المستشارين حتى نساعدك إن شاء الله في تخطي العقبات وتدارك الأمر قبل أن يتفاحل.
1: نعم دكتورة، في الختام يعني كلمة نوجهها لكل أب أبعدته الظروف عن أسرته، وأيضا لكل أم تحملت أمانة التربية والأبناء الذين يعيشون هذا الواقع.
0: الله يكرمكم إن شاء الله. نذكرهم ونذكر أنفسنا بأن هؤلاء الأبناء هم أبناؤنا وفلذات أكبادنا، ولهم علينا حق حسن التربية الشاملة،
1: نعم.
0: لكل شيء، للعاطفة والدين والقيم والسلوك والعلم، وهذا يعني قبل أن يراه الناس راه رب العالمين وسيحاسبنا عليه. نريد أن نخرج للأمة أجيال حتى لو في بعد، حتى لو في غياب، جيل تفتخر به الأمة وينفع الأمة إن شاء الله بعلمه، بأدبه، بخلقه، بسلوكه، نفتخر نحن به كآباء وأمهات. وعلينا أن نقوم بهذه الواجبات حتى لو كنا بعيدين، حتى لو كنا مغتربين، حتى لو كنا في مرض، وهذا التعاون بين الأب والأم. العالم الآن نستطيع أن نصل له في دقائق، فأنت صل أبنائك، تواصل معهم، تساند أنت وزوجك، زوجتك بالتربية الطيبة، التفاهم، الحوار المشترك، الحوار البناء، نبتعد عن المشاكل والخصومات. يعني هذه أي قرار آخر، أي برزت أي مشكلة نحاول أن نحلها بحكمة، لكن نعتني بأولادنا العناية التي تعوضهم عن الغياب، والتعاون المشترك بين الزوجين في هذه التربية.
1: نعم، كل الشكر لكم الدكتورة رقية جبر على هذه النصائح التربوية القيمة، شكرا لكم.
0: جزاكم الله خير، والله يكرمكم، والشكر للجميع في قنواتكم، بارك الله فيكم.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل غاندي حداد الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ.

هنالك ال

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي العربي الهاشمي الأمين، الذي جاء عنه في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم الله أيها الإخوة الأحبة كثيرة وعديدة، وآيات الله سبحانه وتعالى كذلك كثيرة وعديدة. لله في الآفاق آيات لعل أقل ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا له أعياك. ولكن أن يأتي الحديث من المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة وبهذه الصورة: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، لأن النعمة لا يشعر بها إلا من فقدها. اليوم الإنسان الصحيح تجد غير مبالي في كثير من الأمور، لكن الإنسان الذي أصيب بالمرض يتمنى لو أن تعود إليه الصحة ليعمل كذا وكذا. وكذلك الإنسان اللي عنده فراغ تجد أن هذا الإنسان يعيش كثيرا من حياته في اللهو واللعب، بدل أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، تجد أن هذا الإنسان لم ينظر إلى ما يحقق له السعادة في الدارين، في الدار الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. لذلك أيها الإخوة الأحبة، هذه النعمة العظيمة اليوم تحارب، نعمة الصحة اليوم تحارب بكل الوسائل، وخاصة ضمن فئة الشباب. اليوم عندما نتحدث عن آفة المخدرات التي أصبحت تفتك بالأفراد بل بالمجتمعات، هذه الآفة العظيمة التي جاءت لتدمر هذه النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده، وأن تحارب أعظم نعمة عند هذا الإنسان، ألا وهي نعمة العقل الذي يعتبر ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ عليه من جانب الوجود ومن ثم من جانب العدم. هذا العقل الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون باني لمجتمعاته، أن يكون هذا العقل يقود صاحبه إلى السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك بدل أن نحافظ عليه من جانب الوجود في تنميته، وكذلك في أن ينظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وأن يتفكر في خلق الله وفي صنع الله، تجد أن هذه الآفة العظيمة تركز على إتلافه، تركز على تدميره، تركز على محقه. يريدون أن يضعفوا عصب القوة في المجتمعات الإسلامية. أيها الإخوة الأحبة، نعمة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. اليوم نواجه أكبر خطر نواجهه اليوم. نسمع عن كثير من الجرائم اليوم من الأحداث ومن الشباب ممن ذهب ليجرب المخدرات وممن يتعاطى المخدرات. هذا الإنسان بدل أن يكون إنساناً سوياً صالحاً في مجتمعه أصبح عبارة عن قنبلة موقوتة، قنبلة موقوتة لأسرته، ثم قنبلة موقوتة كذلك في مجتمعه، يزعزع أمنه ويزعزع كذلك استقراره. نعم أيها الإخوة الأحبة، هذه الآفة العظيمة التي يجب علينا جميعاً اليوم أن نواجهها بكل قوة. أما النعمة الأخرى التي تحدث عنها نبينا عليه الصلاة والسلام ألا وهي الفراغ. اليوم أنا أشبه الفراغ بإناء فارغ، إذا ترك هذا الإناء دون رعاية ودون عناية ودون متابعة تجد من يتربص هناك بأن يملأ هذا الإناء بالخبائث وبالمفاسد والعياذ بالله. اليوم خلينا نحكي بكل صراحة أيها الإخوة الأحبة، النواة الأولى في مجتمعاتنا الأسرة. اليوم تجد أن الأب والأم ما عنده استعداد يسأل ابنه أو بنته عندما يخرج من البيت أو تخرج من البيت إلى أين تذهب، وعندما تعود أين كانت، وكأن الأسرة استقالت من المسؤولية التربوية، كأن الأسرة استقالت من هذا الأمر العظيم الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه كل إنسان سوف يسأل عما استرعاه ربنا تبارك وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم الأب ما بيعرف ابنه وين طلع

0: منين طلع ومنين رجع، يمضي الساعات الطويلة وين أمضاها، في أي مكان أمضاها، مين رفقاؤه، مين أصحابه، مين أصدقاؤه، ما عنده استعداد يسأل هذا السؤال. والابن عندما ينظر أن هنالك عدم مبالاة أصلاً من الأهل في سؤاله أين يذهب ومتى يعود ومن يصاحب ومن يرافق، خلص يذهب إلى ذلك الحضن الآمن اللي دائماً بيسألوا عنه وبتفقدوه، لا لمصلحته لا والله، بل لدماره وقتله. كل يوم نصبي على جريمة هنا وهناك، أحداث عمره 14 سنة 16 سنة يقوم الآن بارتكاب الجرائم من جراء هذه الآفة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها. إذن الأسرة أيها الإخوة هي البوصلة الأولى، هي النواة الأولى اليوم في مجتمعاتنا التي تساعد على بناء مجتمعات قوية. اليوم والله المسؤولية مش مسؤولية والله الأمن العام ودائرة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية، لا، المسؤولية تبدأ من البيت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد يسأل نفسه، تسأل ابنك وين بروح، تسأل ابنك إيش الأماكن اللي بروح عليها، تسأل ابنك منهم أصدقائه، قعدت أنت وياه وجلست معاه وتحدثت معاه كصديق، هذا كل واحد يراجع نفسه أيها الإخوة الأحبة. أما المؤسسات، المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المحلي كذلك عليها مسؤولية. اليوم إخواننا الحمد لله رب العالمين، اليوم في عطلة، العطلة الصيفية، وكثير من مئات الشباب من الطلبة اليوم موجودين إخواننا ويوجد فراغ لديهم، كيف نعبئ هذا الفراغ؟ اليوم مراكز القرآن الكريم تنتشر في جميع أنحاء المملكة، أكثر من 3600 مركز الآن صيفي للقرآن الكريم في وزارة الأوقاف في جميع مساجدنا، نرسل هؤلاء الأبناء ليتعلموا كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن من تعلم كتاب الله انضبط سلوكه وانضبطت كذلك أخلاقه. ولذلك السيدة عائشة ماذا كانت تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت تقول كان خلقه القرآن. لذلك أنا سوف أختم في سورتين أو في مشهدين. المشهد الأول، رأيت قبل أيام إلى أحد الأسر التي انتبهت إلى تربية أبنائها، تم تربية أبنائها على كتاب الله سبحانه وتعالى، وتم بحمد الله سبحانه وتعالى أن أكمل هذا الشاب عمره 14-15 سنة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب، هذه الصورة التي رأيتها بعيني، أقبل على يدي والديه وأقدامهما يقبلهما. شوف هذه الصورة أيها الإخوة الأحبة، يحفظ كتاب الله، مجرد أن حفظ كتاب الله انقلب هذا الأمر وانعكس على سلوكه. ولكن في المقابل نرى من يتعاطى المخدرات بدل أن يقبل يدي والديه يشهر في وجههم السلاح والعياذ بالله. هذا الفرق بين هذه التربية وبين تلك التربية الأخرى. المشهد الآخر، لأحد الأفراد الذين شباب التحق بخدمة العلم. هذا الشاب كان له نظام خاص، له نظام في نومه، في طعامه، في شرابه، في تعامله مع أسرته. خدمة العلم 3 شهور، لكن والله يا إخوان هذه 3 شهور استطاعت أن تغير من هذا الشخص، من سلوكه، من تربيته، من أنماط حياته، ولله الحمد والتوفيق. حتى على مستوى الرجولي تجد أن هذه المراكز والله تصنع الرجال. لذلك نقول جزى الله خيراً من كان له باع وكان له ذراع في تطبيق هذه الفكرة في إلحاق شبابنا في هذه المراكز، ولله الحمد والتوفيق. وعلى رأسهم سيدي ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله أطال الله في عمره. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأحبة أن ننتبه جيدا إلى أبنائنا، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى مساء أن يحفظ أبناءنا من المخدرات ومن المهلكات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مستمعينا الكرام إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وقدمه عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

هو يقدر، إنه بكل شيء عليم.

عباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: تقبل الله منكم جميعا.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا، حياكم الله إلى هذه الدقائق الطيبة والمشرفة بشرف الحديث عن سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في برنامج أذن خير، فحياكم.

0: إخوتي الكرام، ربما نتساءل لماذا خلق الله الليل والنهار؟ أو بصورة أخرى، ما الحكمة من خلق الليل والنهار؟ هل الليل وجد ليكون فيه الهدوء للأبدان ولتنام العيون؟ أم أن لليل سرا آخر لا يعلمه ولا يعرفه إلا من عرف الله؟ فما من نبي عظيم إلا وكان له حكاية مع الليل، ولكن أحدا لم يكن لليل أقرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيه نزل الوحي، وفيه عرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه وقف بين يدي ربه حتى تورمت قدماه. وكأن الليل بمنظور أعمق لم يكن زمانا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان رفيقا لرسالته. فلماذا اختار الله أن يجعل أعظم لحظات النبوة تحت سير الليل؟ مستمعينا، هذا ما سنحاول أن نقترب منه في هذه الرحلة مع الليل، ونحن ما زلنا في سلسلة الحديث عن الكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا ضيفاً محاوراً فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله دكتور مصطفى.
1: بارك الله فيكم، وأهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك.
0: أهلاً فيك دكتور مصطفى. في حلقات سابقة تناولت سلسلة من آيات كونية كانت في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، بدءا من الجبال إلى الكهوف إلى القمر وانشقاق القمر إلى القرى وإلى المدينة، وكيف تعاملت مكة وكيف تعاملت المدينة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اليوم نتحدث عن الليل. دكتور مصطفى، لو أن الليل ينطق لكان أكثر من يروي لنا عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. رآه باكيا، ساجدا، مناجيا، مهاجرا. رآه وحده حين لم يكن بينه وبين ربه أحدا. سؤالي يا دكتور، لماذا كانت أعظم التحولات بالليل، سواء عند الأنبياء عموما وعند رسول الله خصوصا؟ وأول تكليف بعد بدء الرسالة لم يكن خطبة ولا دعوة ولا هجرة ولا قتال، بينما كان قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. تفضل.
1: شكرا لك على هذا المعنى المبارك الطيب. نسأل الله عز وجل في هذه الحلقة أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب غمنا وجلاء لصدورنا ونورا لأبصارنا، وأن يجعلنا من الذين يهتدون بهذا القرآن ويتدبرون آياته ويتعظون بمعانيه. القرآن الكريم فيه أسرار عظيمة جليلة، وما أجمل أن نقف عند بعض هذه المعاني القرآنية عندما نمر في موضوع الليل. موضوع الليل في القرآن الكريم موضوع هام جليل، يجب أن نقف عنده وأن نظهر معانيه، ولماذا الله عز وجل ذكره في القرآن أكثر من 10 مرات وهو لفظ الليل. وأكد القرآن الكريم على موضوع الليل، وبين أن هناك سرا في الليل، وبين القرآن الكريم أن في الليل نورا، أن في الليل سكينة، أن في الليل لباسا، أن في الليل طمأنينة، أن في الليل اتصالا، أن في الليل وصالا ما بين العبد وما بين الخالق جل جلاله. إذن موضوع الليل في القرآن الكريم

0: كريم، موضوع هام ضروري على المسلم أن يعلم أن الليل آية من آيات الله عز وجل. إذن الله عز وجل جعل هذا الليل آية من آيات الله عز وجل. المسلم المؤمن يقول ويدرك ويعلم أن الليل آية، أن الليل معجزة، أن الليل فيه سر، أن الليل فيه نور. أما الإنسان غير مسلم وغير مؤمن أو ما عنده إيمانيات أو أن يرى الأشياء هكذا، يقول الليل أمر طبيعي،
1: نعم
0: اتعود على السهر بالليل وعلى النهار وكأن ذلك أصبح ليس آية. وهذه مشكلة عند بعض المؤمنين في عالمنا الإسلامي، أصبحت عندهم هذه السنن الكونية، الليل والنهار والشمس والقمر، أمر اعتيادي لا قيمة له،
1: دنيوي
0: هي
1: حتى.
0: أمر دنيوي.
1: نعم
0: يعني يخرج الليل والله أمر عادي، طلع نهار عادي، نام عادي، غير مدرك أن هذه معجزة، غير مدرك أن هذه آية، غير مدرك أن هناك فيه سرا. الله عز وجل لما سخر هذه المخلوقات لنا وجعلها آية، لم تكن عبث، الله سماها آية، أنت تجي تسميها إنه عبث، تجي تسميها والله أنها تعودت عليه، أو تجي تشوفها أنها تسلية، أو والله إنه هاي أمر اعتيادي، معناه أنت لم تفهم معنى الله، أنت لم
1: نعم
0: تفهم قدرة الله، أنت لم تدرك إرادة الله، أنت لم ترى معجزة الله، أنت لم ترى آية الله في الكون، أنت إنسان غافل بعيد عن المعاني الإلهية، عن الدلالات القرآنية، بعيد عن الروحانيات، بعيد عن الإيمانيات، أنك تعودت كعوام من الناس تأكل وتشرب وتنام ولا ترى قدرة الله في هذا الكون. لذلك نرى هذه القدرة الإلهية الربانية في الكون موجودة في كل عند كل إنسان مؤمن، عند ذلك الإنسان الذي يعلم أن هناك قوة إلهية في هذا الكون، وأن هذا الكون يجري ومسخر للإنسان المؤمن. وهذا معنى قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما
1: وما
0: في
1: في
0: الأرض
1: الأرض
0: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة
1: وباطنة.
0: وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: سبحان الله،
0: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة
1: بالإثم.
0: حسبه جهنم. يعني كأن الله عز وجل يقول للإنسان الغافل: أيها الغافل، أنت لا تدرك قدرتي، ولم ترى إرادتي، ولم تشهد قدرة خلقي، فإلى متى هذا الجهل؟ إلى متى هذا الضياع؟ وإذا أردنا أن نذكرك بالله تأخذك العزة بالإثم، فإنك إنسان جاهل ضال متكبر لا قيمة لك، ولن يكون عندك خير، ولم تتعظ بشيء. والله عز وجل وصفهم إنهم كالأنعام
1: بل هم أضل.
0: لماذا؟ لأنه لا بده يستخدم عقله ولا قلبه ولا يريد أن يرى قدرة الله. إذن الله أعطاك أيها الإنسان أيها المؤمن، أعطاك هذه المخلوقات وهذه الآيات من أجل أن تتفكر في قدرة الله عز وجل، خاصة قدرة الليل، خاصة
1: نعم.
0: آية الليل. هذا الليل فيه سر ما بين الأنبياء وما بين الله عز وجل، فيه سر ما بين الأولياء وما بين الله عز وجل. لذلك نجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله أمره بقيام الليل، وكان ذلك عنده في صدر بداية الدعوة الإسلامية. جعل الله عز وجل قيام الليل بالنسبة لسيد الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعله فرضا عينيا وواجبا شرعيا، ثم وأمر الله عز وجل المسلمين في ذلك. لذلك في بداية الإسلام أيضا كان قيام الليل عند المسلمين كان فرضا،
1: نعم.
0: ثم نسخ ذلك الحكم فأصبح سنة مؤكدة،
1: وفي حق نبينا
0: ووقي فرضا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن. إذا جعل القرآن يرتل وتظهر حقيقة القرآن وقوته متى؟ في الليل. ثم خفف الله على نبيه في الليل قليلا بعدما جعله الله فرضا عليه وهو قيام الليل، فقال الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. إذن موضوع الليل والسر ما بين خالق والمخلوق في الليل، على المسلم أن يدركه، ولا نستطيع أن نتكلم عنه الآن بشكل مفصل.
1: نعم.
0: نحن نأخذ فقط نبذة، نقول للمستمع وللمؤمن
1: نعم.
0: عليك أن تتواصل مع الله في الليل، لأنه لباس للمؤمن، وجعلنا الليل لباسا
1: نعم.
0: وجعلنا النهار معاشا.
1: معاش. أستحضر هنا قول ابن عاشور رحمه الله، وهو أن الله ابتدأ إعداد النبي الكريم بقيام الليل، لأن حمل الرسالة يحتاج إلى إعداد روحي يسبق الحركة في النهار الذي يصنع الداعية.
0: نعم.
1: الليل يصنع القلب الذي سيحمل الدعوة.
0: نعم.
1: السؤال، هل نستطيع القول أن أعظم مدرسة تخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن أمام الناس، بل كانت مدرسة جوف الليل؟ ماذا تقول؟
0: وهذا مبدأ جميل جدا، وقاعدة كلية عامة، أن فعلا أعظم مدرسة وأعظم معنى وأعظم تجهيز للإنسان وللداعية هو الليل، وهو قيام الليل.
1: نعم.
0: الليل إما بالذكر وإما بالتفكر وإما بقيامه. لذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحمل مشاق الدعوة الإسلامية، وقبل أن تتنزل عليه الدعوة الإسلامية، أين كان يذهب؟ يختلي في غار حراء، يختلي كم الأيام ذوات العدد، يعني 10 أيام و20 يوم وشهر كامل وأكثر، ويكون منقطعا عن الناس، منقطعا عن الخلق، منقطعا عن الشهوات والملذات والنزوات، وكان يقبل على الله بالليل، وخاصة بالذكر والتفكر، ويقبل على الله بالليل والنهار. ولكن الليل كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو اتصال بينه وبين الله، والليل كان سببا في الفتح على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا عند غار حراء واختلاء النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، تنزلت عليه الدعوة الإسلامية، ونزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام. إذن كما ذكرت قبل قليل أخت هنا، إنه موضوع الليل هو تجهيز للداعي المسلم بعيدا عن الخلق، فيه صدق، فيه إخلاص، فيه وفاء مع الله، فيه فتح للقلب الذي يحمل مشاقة وهم الأمة. أما الإنسان الذي يجعل الليل تسلية ومسلسلات وفضائيات وفيسبوك وسوشيال ميديا وفلان وعلان وتمثيليات، هذا إنسان نحن لا نقول أنه هذا حرام، ولكن صاحب الدعوة والفكر والهم هو الذي يجعل الليل متعلقا بالله عز وجل، يصفي نفسه من الشهوات الدنيوية، يجعل قلبه فيه نورا، يجعل قلبه فيه سكينة. لذلك رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها، كان الليل بالنسبة إليها أعظم شيء في هذه الدنيا، وكانت تقوم الليل كما قال العلماء، كان وردها في اليوم في كل يوم على الأقل 100 ركعة. قيام الليل والليل هو الذي يصقل شخصيتك ويجعلك إنسانا عبدا ربانيا متصلا مع الخالق بالعبادات، ومتصلا نعم. مع الخلق بالرحمة.
1: وهنالك قول الله تعالى يا دكتور مصطفى، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الرسول الكريم والصحابة فهموا هذه الرسالة والأولياء من بعدهم، وأنت ذكرت ذلك، أننا نحن اليوم في واقعنا لا نبحث عن صفاء وسكينة، تحول الليل إلى سباق في العمل، مواقع السوشيال ميديا، وميدان لكل من يضيع الوقت. أود هنا أن أقف قليلا عند بعض المقارنات بين ليل الصالحين وليل نسميهم المضيعين لهذا الوقت العظيم. في كتب السيرة والصحابة والتابعين نرى قصص كثيرة وعجيبة لليل معهم، وكيف كان منهم من يختم القرآن في ليلة، وأنت ذكرتنا أنها كانت تقوم رابعة العدوية 100 ركعة في ليلة واحدة. هنالك من بترت قدمه وهو يصلي حتى لا يشعر بكمية الألم الذي يحصل. نحن في زمننا النتيجة أننا ننكر كل هذه القصص ونعتبرها غير صحيحة، لأننا نسقطها على الواقع الآن. ماذا تقول؟
0: أحسن الله إليك. هذه المقارنة ما بين ليل الصالحين وما بين ليل الغافلين، ما بين ليل الأولياء وما بين ليل الناس الذين يضيعون هذا الوقت العظيم، المقارنة ما بين ليل العلماء وليل الأصفياء والأنقياء وما بين ليل الغافلين والملتهين، ليل الذين هم يقيمون هذا الليل بالشهوات والملذات والنزوات، وما بين هؤلاء الذين يقيمون الليل بالطاعات والعبادات والحسنات. هناك فرق شاسع وبين واسع على المسلم وعلى المؤمن وعلى الإنسان، أي إنسان كان مؤمن أو غير مؤمن، عليه أن يدرك أن الليل فيه أسرار، أن الليل فيه أنوار، أن الليل فيه اتصال، أن الليل فيه تواصل وفيه طمأنينة وسكينة مع الله عز وجل. أما الغافل يرى أن هذا الليل هو مكان للفساد والإفساد وضياع الوقت والشهوات والملذات والنزوات إلى غير ذلك. وللأسف يعني نرى الآن في بعض مجتمعاتنا أن شبابنا وبناتنا خاصة في الصيف الذي نعيشه الآن، نراهم يسهرون ويمرحون ويضيعون أوقاتهم بالطعام والشراب والمسلسلات، يعني وهذا أستغربهم، يعني استغراب عظيم جدا،
1: وينامون بعد الفجر،
0: وينامون بعد الفجر، لا صلاة لا عبادة، صحيح. لا لذة في قيام الليل، لا قيام ليل، ما في نور لا في وجوههم ولا في قلوبهم، بتلاقيه وين رايح على المطعم الفلاني، وين الساعة 2 بالليل 1 بالليل، ماذا ولا الطعام، كم يجلس 3-4 ساعات فقط يأكل، يبحث عن مطعم ويبحث عن أكلة معينة، يضيع 3-4 ساعات. طب هذا الفراغ عند الشاب بهذه الطريقة، أو البنت اللي بتضيع 3-4 ساعات بس تبحث مشان تأكل ساندوش معين من جهة معينة، أو طعام معين. نحن لا نقول الطعام حرام، ولكن أول شيء هذا الوقت ليس في هذه الساعة هو مكان للطعام، هذا أول شيء. الأمر الآخر أن تضيع 4-3 ساعات تبحث عن أكلة معينة، معناه أنت أين همك للأمة؟ أين دعوتك؟ أين علمك؟ كيف تضيع وقتك؟ أنت إنسان من جوا في عندك فراغ، فراغ ديني، فراغ روحي، فراغ علمي. أنت لو كان عندك وظيفة وتملأ نفسك بالوظيفة والعلم والطاعة لما كنت تفعل ذلك.
1: وماذا عن الأطفال والمدارس
0: وعندنا
1: العطل المدرسية؟
0: مشكلة في الأطفال والمدارس. أصلا قال العلماء أنت عندما تسهر بهذه الطريقة هو يؤثر على قلبك وعلى عقلك وعلى نفسيتك وعلى روحك. أنت الإنسان المؤمن، نحن نحذر أبناءنا وبناتنا اليوم أن هذا الليل إذا جعلتوه مسرحا للملاهي والتسلية والأكل والطعام والشراب والمسلسلات، أنتم ضيعتم صحتكم وضيعتم عقلكم وضيعتم دينكم. لذلك تلاقيه قبل الفجر بـ5 دقائق بنام عند الأذان عند الصلاة. طب صلي الفجر، صلي قيام الليل، اعمل لله عز وجل ركعتين، أبدا. لذلك أين إن لربك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا لم يعطي شيئا من حق الله ولا حق المجتمع ولا حق العلم، هو فقط يعطي حق شهوته إن كان بالطعام أو بالشراب أو بالمعاصي والسيئات. لذلك نحن نقول من هذا على هذا المنبر من هذه الإذاعة الطيبة، علينا نحن الآباء والأمهات أن نتابع أولادنا وبناتنا في موضوع الليل. الآن أصبح موضوع الليل عند البعض هو للمخدرات وللمسكرات وللسهر وللتسلية وللمعاصي وللسيئات. نقول لهؤلاء الأمهات والآباء، عليكم ألا تضيعوا أولادكم، ألا تضيعوا فلذة كبدكم. الليل إما أن يكون سبب في فساد الإنسان، وإما أن يكون سبب في إصلاحي وصلاحي. لذلك نحن نقول من على هذا المنبر في هذه الأيام خاصة وقد كثرت المعاصي والسيئات والمخدرات والمسكرات في الليل، علينا أن نتابع أولادنا وبناتنا، وعلينا أن نراقبهم من أجل أن نحافظ على ماذا؟ دينهم، على عقيدتهم، على أخلاقياتهم، على سلوكياتهم. ولذلك علينا أن نقول للناس أن قيام الليل والصلاة والعبادة إنه مش أمر تخلف ولا في رجعية، بالعكس هو نقاء صفاء. علموا أولادكم فيه الذكر وقيام الليل، علموا أولادكم فيه مجالس الذكر، علموا أولادكم فيه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم قبل النوم أن تسبحوا الله 33 وتذكروه وتحمد. لا بد من رعاية روحية في الليل لأولادنا وبناتنا، ومن غير ذلك يعني نضيعهم ونحن لا ندري.
1: نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم على هذا الربط الطيب ما بين ليل الصالحين والأولياء وليل المضيعين. وهنالك عدة طرق ممكن أن يلجأ إليها الأب أو الأسرة مع المجتمع ومع المراكز الموجودة في المجتمع من تحفيظ القرآن، وهو إملاء فراغهم بالنهار حتى يكونوا بالليل مجهدين وينامون. يعني عندما يذهب الطفل ويكون هنالك مراكز تحفيظ القرآن ومراكز هنالك الذكر والعلم وهنالك حتى نشاطات لا منهجية لا بأس بها، ولكن أن نشغلهم بالنهار حتى يرتاحوا بالليل ويكون هنالك انتظام نظام للساعة البيولوجية لهذا الطفل أو لهذا الشخص.
0: يعني جميل جدا أيضا هذا الربط، إنه في هذا الصيف هناك مراكز تحفيظ القرآن الكريم. أنت لما عندما تأتي بابنك وبنتك من أجل أن تحفظها القرآن وأن تعلمها التجويد والتفسير والفقه والسيرة النبوية، هاي البنت وهذا الشاب يخرج إنسان متوازن في عقله، عندما يكبر، عندما يتزوج، عندما يأخذ الوظيفة، يرعى والديه، يقدم، يشكر والديه. أما إذا أنت لم تربيه لا على القرآن ولا على الذكر ولا على حب النبي ولا على آل بيته الأطهار ولا الصحابة، تربيه فقط على الشهوات والملذات، هذا سيكون حسرة عليك هذا الولد في الدنيا وفي الآخرة. لا يبرك، لا يطيعك، لا يحسن إليك، لأنك لم تربيه تربية إيمانية، أنت ربيته تربية مادية قائمة على الشهوات والملذات والنزوات
1: وتحقيق ما يريد.
0: إذا كانت كذلك المدخلات، فماذا ستكون المخرجات؟ ستكون المخرجات سلبية ووبان عليك. فإذا نحن نقول للناس انتبهوا إلى أولادكم، علموهم في دروس الحفظ القرآن الكريم، الذكر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حب الأولياء، حب الصالحين، حب آل البيت الكرام، حب أوطانهم، حب مجتمعاتهم، حب الناس. لا تعلمونهم على الضياع والفراغ والشهوات والملذات وتظن نفسك والله أنت بتعطي ابنك الحرية. علمه الدين، علمه الأخلاق، علمه الرياضة، علمه السباحة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد هؤلاء الشباب الذين هم صفوة المجتمع. يقول عليه السلام: نصرت بالشباب، وكان يحبهم عليه وآله الصلاة والسلام. ونحن للأسف نرى مجتمعاتنا وشبابنا يعني بدهم رعاية، بدهم عناية، لا نستطيع أن نربي هذه الأمة وأن نقويها وأن نقوي أوطاننا إلا من خلال الشباب التائب العابد الذي يحب الله ورسوله، والذي يكون الليل بالنسبة له قربى إلى الله، ليس مفسدة في المجتمع والناس.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بكم على هذا الاستطراد الطيب. هنا ربط جميل لواقعنا ولليل الصحابة والأولياء. أعود الآن إلى ليل النبي عليه الصلاة والسلام. المتأمل في السيرة النبوية دكتور مصطفى أنه كلما اشتدت المحنة جاء الليل بهدية للنبي الكريم. مثلا بعد التكذيب هنالك قيام الليل، بعد الحصار قيام الليل، قبل بدر دعاء الليل، قبل الفتح عبادة الليل، بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب الإسراء ليلا. وكأن الليل دكتور مصطفى بداية فرج، هل نفهم من ذلك أن الليل في السيرة كان في زمن الابتلاء أم كان في زمن التثبيت؟
0: أخت هناء، هذا المعنى الرائع في أن ليل النبي عليه وآله الصلاة والسلام وليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا استقرأنا السيرة النبوية الشريفة وهي سيرة ابن هشام وسيرة الواقدي في كتابه المغازي وما ذكره ابن كثير والعلماء كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغيرهم، خاصة في كتاب فقه السيرة للإمام البوطي محمد سعيد رمضان البوطي، ذكر ذلك المعنى العظيم بطريقة جميلة ورائعة وبليغة، كيف أن قيام الليل وأن الليل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان هو بداية فتح وبداية نصر وبداية قربة وبداية تمكين في الأرض. إذن كان النبي عليه السلام والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا اشتد بهم الأمر فزعوا إلى قيام الليل، فزعوا إلى الله عز وجل بالليل. وهذا معنى إيه؟ معنى قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما وصفهم به العلماء، هم رهبان في الليل، فرسان
1: بالنهار.
0: في النهار. كيف يكون فرسانا بالنهار عندما يكون إيه؟ رهبانا بالليل. إذا لم يكونوا رهبانا بالليل فإذا لن يكونوا فرسانا إيه؟ في النهار. إذا رهبانا في الليل معناهم أن هناك اتصالا قويا راسخا بينهم وبين الله، هذا الاتصال من خلال قيام الليل هو الذي يقويهم في النهار، هو الذي ييسر أمورهم في النهار، هو الذي يفتح عليهم بالنهار، هو الذي يجعل الله عز وجل أمورهم ميسرة في النهار. إذن هو عبارة عن مخزون قيام الليل، عبارة عن شحن للبطارية الإيمانية من أجل أن يسير عليها بالنهار.
1: نعم.
0: لذلك إذا حزبه النبي صلى الله عليه وسلم شيء في معركة أو في غزو أو في شيء، يذهب إلى وين؟ إلى قيام الليل، ويرفع يديه في الدعاء متوجها مبتهلا إلى الله عز وجل. لذلك أن في الحديث ورجل فاضت عيناه من خشية الله.

0: الأولياء والصالحين وأهل المعرفة وأهل الولاية والصلاح. القيام الليل والليل عندهم هو شيء فيه من الأسرار والأنوار، وفيه شحن للإيمانيات في نهارهم كله.
1: نعم، دعني أقف هنا دكتور مصطفى عند الهجرة النبوية وليل الهجرة. الله تعالى كان قادر أن تكون انطلاقة النبي الكريم بالنهار وليست سرا، الله حفيظ على نبيه في كل الأوقات. لكن هنا أسأل سؤالا ليس تاريخيا وإنما تربويا، كيف تقرأ المشهد ونحن هنا نتحدث عن إنسان يربيه الإسلام على الجمع بين الإيمان والعمل؟ تفضل.
0: يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت بالليل وغيرها، والإسراء والمعراج عندما كان بالليل بهذه الطريقة، ماذا يعطي؟ يعطي على أن الليل فيه سر وفيه اتصال بينك وبين الله عز وجل، وأن ذلك الليل هو سبب في عروج الصالحين، في عروج أرواحهم إلى الله عز وجل، أن هذا الليل هو سبب في الفتح والنصر والتأييد من الله عز وجل لأنبيائه وللمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن عندما نرى أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بالليل، لماذا؟ لأن الناس يكونون في غفلة، في ضياع، والأنبياء والأولياء يكونون في اتصال وفي وصال، وأنهم يكونون في اتصال إلهي روحاني. الليل كان سببا في ترقي إيمان المؤمنين، الليل كان سببا في إشعاع النور في قلوب المؤمنين، الليل كان سببا في هداية كثير من العاصين، كثير من الفاسدين، كثير من الذين هم ضيعوا الطاعات والعبادات. لذلك يعني سمع الفضيل بن عياض: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال العلماء: ذلك بالليل، عندما كان سكينة وكان هناك في طمأنينة. فهو لم يسمع الآية كاملة، وإنما قال فقط سمع صداها.
1: سبحان الله.
0: سمع صدى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وكان من قطاع الطرق، وكان من الناس الشديدين الشرسين. لما سمع هذه فقط آية واحدة صداها، قال
1: غيرت.
0: لقد آن يا رب، آن يا رب، ودخل في الصلاح والطاعة والولاية، وأصبح من الأولياء المقربين عند الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الناس، أيها المسلمون، علينا أن ندرك أن الليل يغير الإنسان من طالح إلى صالح، من فاسد إلى مؤمن، من منافق إلى إنسان مسلم موحد. الليل يغير حقائق الجوهر الإنساني. إذا أردت أن تتوجه إلى الله عز وجل بالصدق والإخلاص بالليل، إذن الليل هو شيء عظيم وكنز موجود أمامك أيها الإنسان، فعليك أن تستغله بالخير والطاعة والعبادة.
1: نعم، بارك الله فيكم. أذهب الآن بمعيتكم دكتور مصطفى للحديث عن أطول ليل بين السماء والأرض. عندما نذهب إلى ليل الإسراء والمعراج، عندما نذهب إلى ليلة القدر، وبالبداية إلى ليل نزول الوحي ثم القيام ومن ثم نزول السكينة، كل هذه المواقف اجتمعت بالليل. هل هذه من الأسباب التي جعلت الله يقسم بالليل؟ ونحن هنا لو أسقطناها على واقعنا، نحن الجيل الجديد للإسلام، عندما نرى نبينا كيف كان في الليل عليه الصلاة والسلام، ونحن ماذا نفعل؟ ماذا نقول لأنفسنا بعد استعراض هذا القسم وكيف أقسم الله بالليل؟
0: شكرا لك على أيضا هذه المقابلة الجميلة ما بين ليل الأولياء والأنبياء والصالحين، وما بين الغافلين، وما ليل أمتنا التي نعيشها اليوم. عندما نرى أن ليل الصالحين والأولياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو ليل الصفاء والنقاء، وليل الهناء، وليل قيام الليل، وليل الذكر، وليل التفكر، وليل حب الله عز وجل، وليل الاتصال بالله، وما بين واقعنا الآن الذي نعيشه، نرى ليل الغفلة، نرى ليل السهر، نرى ليل الضياع، نرى ليل الملهيات، نرى ليل المعاصي والسيئات والآثام. هناك فرق شاسع ما بين ليل

0: الأولياء والصالحين وما بين ليل مجتمعاتنا التي نعيشها اليوم. إذا أرادت أمتنا أن تسترجع مقدساتها وأن تكون قوية وأن تحمي المسجد الأقصى وأن تنتصر للإسلام والمسلمين وأن تكون منتمية لقادتها ولوطنها ولحب مجتمعها، عليها أن تتمسك بالمبادئ وإصلاح نفسها في الليل، وأن تكون متفكرة بهذا الليل، أن تجعل الليل بالنسبة لها هي شحن للإيمانيات، هي شحن للروحانيات، هي تزود في الطاعات والعبادات، من أجل أن تقف أمام هذه الهجمة الشرسة من قبل الدول العالمية الكبرى على أبنائنا وعلى بناتنا، من ضياع أفكارهم، من وضع برامج ملهية وبرامج إعلامية صاخبة من مجون ومن فسوق ومن ضياع للعقيدة، ومن جعل هذا الإعلام الغربي العالمي من أجل أن يشوه صورة الإسلام، تشويه صورة النبي محمد عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: الصلاة
0: والسلام،
1: والسلام.
0: تشويه مبادئنا وقيمنا ومجتمعاتنا. نرى أن هناك غزوا ثقافيا فكريا أمام حضارتنا العربية الإسلامية التي نتمسك بها، فنقول لهؤلاء شبابنا ولبناتنا، علينا إذا أردنا أن نكون أقوياء أمة عزيزة كريمة نسترجع مقدساتنا، علينا أن نجعل الليل هو تزود لنا في الطاعات والعبادات وحفظ القرآن وقيام الليل وحب الصالحين. علينا لشبابنا ولبناتنا في أفراحنا وفي أتراحنا في مجتمعاتنا أن تكون شخصيتنا شخصية إسلامية عربية، هويتنا هوية واضحة. إذا نحن انسلخنا عن هويتنا، نحن كثير من الناس نراهم لا يستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية، وإذا تكلمت معهم لغة عربية بيسخروا أمامك، لا يفهمون القرآن، لا يدرسون التجويد، ليست عندهم قيم إسلامية صحيحة. لماذا نحن نضيع هذا التراث العربي الإسلامي؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نقلد فلان في لباس أو مأكل أو مشرب أو لغة؟ نحن حتى لو قلدناهم، إذا أردت أن تقلد الغير أو الغربة قلده بالشيء الحسن،
1: نعم
0: تقلده في التطور، في الحضارة، في العلم، في المعرفة،
1: نعم
0: أم أن فقط أن تقلده في الضياع والشتات والمخدرات والمسكرات واللهو والضيعة والغفلة؟ يعني مشكلة. يعني حتى نحن تقليدنا هو تقليد أعمى، لا هو تقليد لا في تطور، نحن نأخذ أسوأ شيء ونقلدهم في غيرهم. يعني يا ريت عندنا هاي القوة والعزيمة في قيام الليل، في الذكر، في الحب، في التمسك في الدين، في المقدسات، بدل ما أن نجعل الليلة في الضياع
1: نعم
0: والشتات والمعاصي والسيئات
1: نعم
0: والآثام.
1: بارك الله فيكم. وما أجمل الآيات القرآنية عندما يكون الوصف من الله تعالى في قوله تعالى إن
0: يا ناشئ،
1: سعيكم لشتى. وهنالك عندما ذكرنا أن هنالك آيات ذكرت الليل والليل إذا عسعس والصبح إذا
0: صحيح،
1: تنفس والليل إذا يغشى. إذن هذه الآيات وهي تتحدث عن الليل، إذن لليل صبغة كبيرة في القرآن الكريم. لذلك لو ذهبنا إلى الحالة القلبية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام دكتور
0: صلى الله
1: مصطفى،
0: عليه وسلم.
1: هنالك حالة عاطفية نجدها عنده وهو في الليل يقيم الليل. هنالك كان يبكي، كان يستغفر، كان يدعو لنا، كان يطيل السجود، يطيل الركوع. الغزالي رحمه الله يصف هذه الحالة وهذه الليالي بأنها الوقود الحقيقي للدعوة. ماذا تقول؟
0: كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له معنى جميل جدا
1: نعم
0: ورائع، وكلام العلماء والصالحين وأهل التصوف وأهل المعاني والعلماء الربانيين تكلموا في الليل كلاما جميلا، كما ذكرت قبل قليل، هو وقود للإيمانيات،
1: نعم
0: هو تزود من الطاعات والعبادات، هو محطة إيمانية إلهية، هو اتصال رباني يتنزل أو تتنزل الفيوضات والرحمات من الله عز وجل على قلب ذلك الإنسان الذي يقوم الليل، الذي بينه الله عز وجل أنه تزود للتقوى وللطاعة، وبين سبحانه وتعالى أن قيام الليل والليلة وما فيه من المعاني ومن التفكر لا يستطيع كل إنسان أن يحمل هذا الليل أو أن يقوم هذا الليل. لذلك قال الله عز وجل عن هذا الليل:

0: وصفه بشيء عظيم جليل بقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. إذا الليل وصفه الله عز وجل أنه ثقيل على من؟ على الإنسان الذي هو بعيد عن الإيمانية
1: الغافل. نعم
0: الغافل. أما الإنسان اللي عنده قدرة إيمانية يكون الليل بالنسبة له هو يعني كالبستان،
1: نعم
0: كالشيء الذي يريد أن يستريح من خلاله. لذلك الصالحين والإمام الغزالي ذكر أن الولي والصالح والتقي ينتظر الليل انتظارا، كما
1: صحيح.
0: ينتظر أهم شيء في حياته، من أجل أن يدخل بماذا؟ بالرحمة الإلهية، من أجل
1: نعم
0: أن يستشعر بالأنس الرباني، من أجل أن يلامس قلبه المحبة الربانية والاتصال الإلهي، من أجل أن يستشعر بخالقه بقدرته ورحمته وما عنده من النعم التي تتنزل على المسلم. لذلك أكثر ما كان يقوم به الصالحون في قيام الليل ويكثرون من السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فكان النبي عليه السلام تتورم قدماه في قيام الليل، حتى تأتي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تتأخر؟ تتورم قدماه، يعني نبي معصوم. يعني لو أخذنا هذا المشهد البياني، تصوير البياني، شيء عجيب جدا وعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق عند الله، وقد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر، يقوم الليل يتصل مع الله حتى تتفطر قدماه، حتى سيدة عائشة رضي الله تعالى
1: رضي
0: عنها
1: الله عنها.
0: تحزن لهذه المشقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها من أجل الله عز وجل. فيقول، ماذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: شكرا.
0: إذن يتعامل النبي عليه السلام مع الله بطريقة فيها من اللطف، وفيها من الرحمة، وفيها من الذل، وفيها من الانكسار، وفيها من الخضوع، وفيها من الاتصال الإلهي ما بين الخالق والمخلوق. هذا الإنسان المؤمن الداعية عند الله، ليس الداعية هو الذي ينظر على الناس هذا حلال وهذا حرام وهذا كافر وهذا غير كافر، وأنا أفضل منك وأنت أفضل مني، والاتهامات والتنظير الذي نشهده في مجتمعات بطريقة سلبية غير إنسانية.
1: نعم
0: أنت لو كنت قائما لليل، لو كنت متصلا بالله، لرحمت الخلق أجمعين. وكان أول ما رحمت من؟ هؤلاء العصاة. مش
1: نعم
0: تتكبر عليهم والله إذا بصلي ركعتين قيام ليل إنك أنت أفضل منهم. لذلك نحن لابد من تجديد الخطاب الديني مع هؤلاء الناس العصاة، بطريقة من خلالها تكون الرحمة والمودة، لا أن نرى أنفسنا أننا فوقهم. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال عن العصاة؟ وقد يعني كانت خطبة الجمعة في هذا الموضوع الذي يعني في الخطبة السابقة، عندما كانت جميلة جدا رائعة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله عز وجل سمى الإنسان العاصي، الإنسان الطالح شو سمى؟ عبدا له.
1: عبد الله. نعم.
0: أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا الله عز وجل يتعامل مع العصاة بهذه الطريقة، بهذه الرحمة والمودة، وبهذا التلطف والحنان، فكيف بك أنت أيها الإنسان العادي الذي ربما يأخذ الله منك ويسلبك كل طاعتك بلحظة واحدة؟ كيف تتكبر على خلق الله؟ وكيف تتجبر بقلبك على أن هؤلاء العصاة أنت أفضل وأرقى وأحسن منهم؟ عليك أن تحسن الظن بالآخرين، وأن تعامل العصاة بطريقة أدبية. وما أجمل كلام الإمام الشعراوي والإمام الغزالي والعلماء الربانيين وأهل التصوف، كانوا عندما يدعون يقولون لله عز وجل: اللهم أصلحنا وأصلح من حولنا وأصلح العصاة ممن حولنا. وكان ذلك منهجهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. عندما ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل والذين آذوه والكفار والمنافقين، ماذا كان يفعل معهم؟ كان يدعو لهم بالليل والنهار فيقول: اللهم اهد قومي
1: فإنهم لا
0: يعلمون.
1: يعلمون.
0: هذول الكفار مجرمين قتل، كان يدعي لهم بهذه الطريقة. فكيف إخوانك المسلمين؟
1: نعم.
0: كيف إخوانك اللي جنبك وجيرانك بتصلي لك ركعتين، بتفكر حالك أنت والله صرت شيخ الإسلام وصرت أكبر الأولياء، وتنظر إلى الناس أنهم هم دونك كالحشرات؟ هذا مرض قلبي يذهب إيمان الإنسان وهو لا وهو
1: نعم.
0: لا يدري.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إذا مستمعين، إذا أردت أن تعرف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إليه في الليل،

0: حين لا يراه إلا الله. هناك كانت تبنى الرسالة قبل أن تبنى الدولة، وهناك كانت تسكب الدموع قبل أن تفتح البلاد، وهناك كان القلب يمتلئ نورا قبل أن ينير العالم. فقد كان الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية الطريق إلى الله. الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، جزيتم خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم.
1: بارك الله فيكم وشكرا لكم على هذا اللقاء الطيب، وجعل الله عز وجل ذلك في صحائف أعمالكم، ونشكر إذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها.
0: شكرا جزيلا.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول لزميل غاندي حداد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق أفمن يهدي إلى الحق

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف المعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي لا تذرني تائها في ظلمة الدرب. سألتك نعمة الإيمان في روحي وفي قلبي، مضى ركبي إليك، مضى ركبي إليك ولم

يحد عن سيره ركبي، فكن لي هاديا. هبني الرضا والعون يا ربي، ترفق بي، ترفق بي حنانك، نجني من غمة الكرب. يا إلهي، ما خشعت ولا خضعت لغير سلطانك، زهدت بهذه الدنيا الغرور لنيل إحسانك. صبرت، صبرت لعلني يوم اللقاء أحظى بغفرانك. رضيت بما قسمت وما حكمت بعدل ميزانك. إذا ما أظلمت شمسي هداني نور قرآنك. إلهي، قصدتك أنت في السراء والضراء مقصودي، عبدتك أنت وحدك يا بديع الكون معبودي. مددت يدي إليك، مددت يدي إليك، فأنت رب الخير والجود. عطاؤك غير معدود وملكك غير محدود، وليس سوى رضاك علي أمنيتي ومنشودي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلي.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذركم ونفسي من عصيان

عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، من الذين يحبهم الله عز وجل من وصفهم الله تعالى في كتابه الكريم بالمتقين. إن الله يحب المتقين، والله يحب المتقين. والتقوى أيها الإخوة أصل عظيم، بل هي أصل الكمال في ديننا وفي شريعتنا الإسلامية، في عقيدة الإنسان، وهي أساس التفاوت بين الناس في كرمهم وقربهم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة جعل تفاوت الناس عند الله عز وجل بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أقربكم وأكرمكم عند الله عز وجل هو الأكثر تقوى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره التقوى ها هنا، أي أن التقوى محلها القلب. التقوى ها هنا، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره في موضوع التقوى. وكيف يتحصل الإنسان على التقوى ليكون من الذين يحبهم الله عز وجل؟ الله تعالى يحب المتقين، أما كيف يصل إلى هذه المرتبة؟ فالله عز وجل أيها الإخوة أمر الإنسان بأوامر ونهى الإنسان عن نواهٍ وعن معاصي وعن محرمات. والإنسان أيها الإخوة له سر وله علن في الظاهر، فليصل الإنسان إلى مرحلة ليكون من المتقين الذين يحبهم الله عز وجل، عليه أولاً أن يصلح سريرته، أن يصلح ما في داخله، وهذا أعلى مراتب الدين، وهو ما سمه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ينمي في ذات الإنسان الخشية والمراقبة في ذات الإنسان من الله تعالى، لأنه يدرك أن الله تعالى مطلع عليه في كل أحواله، فلا يراك حيث نهاك كما قال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولا يفتقدك حيث أمرك الله عز وجل. فأن يصلح الإنسان سريرته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، والرقيب هو الله سبحانه وتعالى الذي يراقبك في كل أحوالك، والذي هو يطلع عليك في كل أحوالك. لا تقل خلوت، وإذا ما خلوت بنفسك تذكر أن الله تعالى مطلع عليك. عندئذ أيها الإخوة هذه أول المراتب لتكون من المتقين. القضية الثانية أيها الإخوة، التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله عز وجل وقاية، أن تجعل بينك وبين المعاصي حاجزاً فلا تقع فيه. والتقوى هي ألا ترتكب المعصية. هنا تنمى في ذاتك وتنمي موضوع التقوى. المسلم أيها الإخوة إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، هذا يبعده عن أن يكون من المتقين، يبعده عن أن يكون من الذين يحبهم الله عز وجل. فإذا أردت أن تكون من المتقين تجنب المعاصي. و
تقرب إلى الله.

الله تعالى بالطاعات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. عندئذ أيها الإخوة يجد الإنسان من نفسه وهو يجتنب المعاصي، وهو يجتنب الموبقات، وهو يجتنب المحرمات، عندئذ يكون من المتقين. وهذه هي التقوى. اتق الله حيثما كنت كما في الحديث، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله أينما كنت، في سرك، في علانيتك، اجعل بينك وبين المعاصي حاجز لتكون من المتقين الذين يحبهم الله عز وجل. الأمر الثالث أيها الإخوة، هناك مسألة تجعل الإنسان في أعلى درجات الكمال في التقوى، وهي الورع. وكان لسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في ورعهم أمثلة عجيبة، كانوا يتجنبون 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام. يعني إذا في شك 1 بالـ10 شيء أنه حرام، و9 بالـ10 حلال، كانوا يتجنبون 9 بالـ10 الحلال خشية الوقوع في الواحد الحرام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الذي يتقي الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. التقوى ها هنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، محلها القلب. وهذه تتطلب من الإنسان لإصلاح القلب أيها الإخوة مرتبة الورع، أن يبتعد الإنسان حتى عما فيه شبهة، لا أن يتخذ الشبهة وسيلة للوقوع في الحرام. يقول لك: والله هذا الأمر شبهة، ما اتفق العلماء على تحريمه، والله المسألة فيها خلاف. لا، أن يتخذ الورع سبيلا وطريقا. وعندما نسأل عن سلف صالح وصلوا إلى أعلى درجات الكمال في التقوى من خلال الورع، من خلال ذكر الله عز وجل، من خلال إصلاح السريرة، من خلال البعد عن المحرمات، وكبح النفس وضبط النفس عن الوقوع في الحرام. فإذا أصبح الإنسان من المتقين أيها الإخوة فإن لذلك ثمرات يشعر بها الإنسان في حياته. وأول هذه الثمرات أن الله تعالى يصلح عمل الإنسان، وأن الله تعالى يكون مع الإنسان. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن الله مع الذين اتقوا. معية الله تعالى حاضرة مع المتقين، كما كانت حاضرة مع أنبياء الله عز وجل ومع عباده الصالحين. ثم بعد ذلك التقوى ترفع مقام الإنسان ليكون من أولياء الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون أولئك هم أولياء الله عز وجل. وهل الولاية أن يكون الإنسان من أولياء الله عز وجل؟ هل يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة؟ نعم، يمكن أن يصل،
وكم من إنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم. أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا من أولياء الله عز وجل، والإنسان بعمله يصل إلى درجة الولاية. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ثمرة التقوى أن تكون من أولياء الله عز وجل، ثمرة التقوى أن يكون الله تعالى معك، ثمرة التقوى أن يصلح الله تعالى عملك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا حق تقاته أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. حق تقاته. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، هذا ثمرة التقوى، ويغفر لكم ذنوبكم، هذا ثمرة التقوى. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه ثمرات عجيبة للتقوى أيها الإخوة. بل إن الأمة بمجموعها التي تتقي الله تعالى هي أمة الله تعالى معها، والله تعالى ينصرها على عدوها ولن يخذلها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فالله تعالى يدفع عنها كيد الأعداء، ويدفع عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن ثمرات التقوى أيها الإخوة أن التقوى فيها تفريج الكروب، وفيها دفع الهموم، وفيها دفع النقم عن الإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنسان اتقى الله عز وجل فإن الله تعالى يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وهي سبب لجلب الرزق لذات الإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى كذلك أيها الإخوة سبب لدخول الجنة. التقوى هي أعظم سبب لدخول الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله. هذا أكثر ما يدخل الناس. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تقوى الله عز وجل، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وذكر الله تعالى صفات المتقين في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. فنسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله تعالى أيها الإخوة على عباده رحمة ومغفرة. كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وصلاتنا في يوم الجمعة على نبينا صلى الله عليه وسلم أمر معروض على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أيها الإخوة أن في هذا اليوم، في يوم الجمعة، من قراءة سورة الكهف، فيتجعل الإنسان في ذمة الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة في كتاب الله عز وجل 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة. تبارك الذي بيده الملك، هي سورة تشفع لصاحبها، وهي المنجية التي تنجي من عذاب القبر. ولا تنسوا أيضا الدعاء بدعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففي الحديث عن النبي أن من دعا بهذا الدعاء استجيب له، وإذا دعا به الإنسان وقاله في مرض 40 مرة فمات به مات شهيدا، وإذا برئ برئ بإذن الله عز وجل وغفر الله تعالى له. واعلموا مرة أخرى أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع أهلنا في غزة ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم واسترهم وسد جوعتهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم وفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله اللهم احفظه بحفظك يا رب العالمين، ووفقهم اللهم لكل خير، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

ما لي موئل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي.

الهاشمي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته. وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأطيب وأجمل وأصدق التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم أحبتي يتجدد اللقاء، ومعكم وإليكم يحلو ويطيب الكلام، ومع حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا. إخواني وأخواتي، كنا فيما مضى نتكلم عن جملة من أخلاق الإسلام التي اكتسبناها من خلال ركن الإيمان بالله عز وجل، وكانت أمهات وأصول وجل هذه الأخلاق يكتسبها العبد من خلال إيمانه بالله عز وجل. ولكن أركان الإيمان أيضا ليست هي فقط الإيمان بالله تعالى، بل أركان الإيمان منها الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء كله بخيره وشره. فما من ركن من أركان الإيمان إلا ويكسبنا ويعطينا وينتج لنا من الأخلاق ما كان مقصودا ومن حكمة الله عز وجل حين أنزل إلينا الرسالة، وحين أمرنا بهذه الأركان من الإيمان. فالله عز وجل حين يأمرنا أن نؤمن بالملائكة لابد من حكمة، لابد من ثمرة، وإلا كان عبثا، والعبث محال على الله عز وجل. يعني أن الله عز وجل إذا أمرنا بأن نؤمن بعالم الملائكة دل ذلك على أن الإيمان بعالم الملائكة له مردود مباشر، له أثر مباشر على أخلاقنا وقيمنا وحياتنا وعمارتنا للأرض، وإلا لا معنى لهذا الركن من أركان الإيمان. ولكن لابد أحبتي أن نتعرف اليوم على بعض أخلاق الإيمان بالملائكة. الملائكة أحبتي، ابتداء قبل أن نذهب إلى ثمرات وأخلاق الإيمان بالملائكة، لابد أن نعلم شيئا عن هذه العوالم، عن هذه المخلوقات، حتى نؤمن بها كما أراد الله عز وجل. لأن العبد المؤمن مأمور أن يؤمن بالملائكة بعالم الملائكة إجمالا بالإجمال وتفصيلا على التفصيل كما أنزل الله عز وجل. فيجب علينا أن نؤمن كما بين الله تعالى لهذه العوالم. فعالم الملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وقد أمر الله تعالى عباده بالإيمان بوجودهم،

كالإيمان بوجود الله تعالى. يعني واحد يقول والله أنا مؤمن بالله، لكن هالملائكة والله هذول أنا يعني مش خاش دماغي، وأنا والله يعني أنكر وجودهم لأن أنا ما رأيتهم. أنا يا أخي مؤمن بالشيء اللي أنا أرى وأحسه، وأن الملائكة أنا لم أرى ملكا ولا أحس بملك. أنتم من وين جايبين هالقصص؟ من وين جايبين هالكلام؟ من قوله أنت خارج دائرة الإيمان. قال بس أنا مؤمن بالله، من قوله من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. جحود عالم الملائكة هو خروج من دائرة الإيمان خلاص. ولذلك ينبغي أن نؤمن بوجود الملائكة إجمالا على الإجمال وتفصيلا على التفصيل من غير زيادة ولا نقص ولا تخيير. يصير أنت تتخيل وتضيف للملائكة من عندك صفات، يحرم ذلك. نقف عند حدود النص الذي جاء الله عز وجل لنا به. ولهذا من أنكرهم وجحد وجودهم كمن كفر بالله، فلا يقبل منه إيمان أبدا وهو من الكافرين. طب الدليل، اسمع إلى الدليل. يقول الله عز وجل في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن آمن بالله وملائكته، الملائكة مباشرة بعد الإيمان بالله عز وجل، وهم عالم غيب. والإيمان في عالم الغيب أو بعالم الغيب هو سر وقيمة الإيمان، أن تؤمن بالغيب. أما المشاهد ما هو مشاهد، يعني لا يحتاج إلى اختبار وابتلاء. الاختبار فيما غاب عنك وتؤمن به لإيمانك بالله عز وجل الذي بين وأنزل إليك وأخبرك بهذه العوالم أن تؤمن بها، فآمنت بها تصديقا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بيقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس. ولما الراوي بيقول بارزا للناس، قال حتى لا يكون فيه شك، حتى يكون الحديث والكلام من الوضوح بمكان، يعني ما أحد يشكك أو يقول تخيل تخيل، لا، بارز للناس واضح لهم. قال: إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ سؤال: إيش الإيمان يا رسول الله؟ والرجل بارز، سيد النبي صلى الله عليه وسلم بارز، والرجل يمشي، والصحابة محلقون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه أي مجال للشك أو الطعن في هذه الرواية. ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، يعني اليوم الآخر، وتؤمن بالبعث الآخر بيوم القيامة وبلقاء يوم القيامة. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. وفي رواية أخرى ثالثة أيضا ورابعة، وهو من رواية أمير المؤمنين سيدنا عمر، بيرويها بطريقة ثانية: بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، جلس الطالب العلم المتأدب

مع شيخه ومعلمه، وجلس أمام سيدنا النبي وركبتيه عند الركبتين، ووضع يديه على ركبتيه كأنه في جلسة التشهد. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان، وأخبرني عن الإسلام، وأخبرني عن الإحسان، ومتى الساعة؟ ما إماراتها؟ الحديث طويل إخواني، لكن لضيق الوقت ربما نكتفي بموطن الشاهد حتى يعني لا نذهب بعيدا عن إطار حديث الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. فقال: صدقت. سيدنا عمر بقول: فقلنا أو عجبنا له، يسأل ويصدق. السائل لا يصدق لأنه خالي الذهن عن المعلومة، فكيف يصدق؟ ثم أجابه عن الإسلام، ثم أجابه عن الإحسان، ثم بعد ذلك خرج الرجل. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني ردوا السائل علي، الحقوا ردوه. في رواية قال: فلما خرجوا ليردوه فلم يروا شيئا، ما وجدوا الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين لهم من السائل، ولأجل ماذا جاء هذا السائل، وما الحكمة من مجيء هذا السائل. فقال لهم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. اجعل هيئة رجل حتى يسأل ويسمع الناس السؤال والإجابة ليعلم الناس. ورواية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بقول قال: فلبثت مليا 3 أيام في رواية. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري يا عمر من السائل آنفا؟ يعني بتذكر يا عمر قبل 3 أيام لما إجا واحد سأل، بتعرف مين هو هذا اللي سأل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. عالم الملائكة إخواني بالمناسبة هو من أعظم الأدلة على وجود الله تعالى. عالم الملائكة من أعظم الأدلة على وجود الله تعالى، لأن خلقهم دليل كمال لخالقيته وحكمته وإرادته، فهو العليم الخبير جل جلاله. لأن الإله إخواني يخلق جميع الاحتمالات في الخلق، الإله الحكيم العليم الخبير يخلق جميع الاحتمالات في الخلق، جميعها بيخلقها. وهذا ليكون ردا على دعاة الطبيعة اللي بيدعوا إنه هذا العالم يعني أوجدته الطبيعة. قال له: إيش الطبيعة؟ قال: هو نفس العالم. يا أخي الكريم، الله يهديك، الله يعلمنا ويعلمك إن شاء الله. لما بتقول الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها، هذا تناقض في علم المنطق، هذا تناقض عجيب. لما أوجد نفسه بنفسه إذن هو موجود. أنا لم أجد في حياتي أبدا، وليس من قول العقل أيضا أن تقول أن قلما أوجد نفسه. قلم إيش مستوى القلم؟ مكون من يمكن قطعتين أو 3 بالكثير. إذا قال لك أحد أن هذا القلم أوجد نفسه بنفسه، يسخر منك ويضحك ويتهمك بالجنون، فغير معقول. فكيف بعالم، عالم فيه ما لا ينتهي من العلاقات، ما لا ينتهي من المعاملات، من الصور، من الأشكال، ولا يطغى شيء على شيء. الكواكب، كل كوكب في مداره في مجاله، الإنسان لو بحثت به، القلب، الكلى، العين، النظر، إيش هذا؟ هذا طبيعة.

أوآباؤنا الأولون قلنا

فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

اذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها

الْعِقَابِ. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ. هَذَا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها.

قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل

فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.